أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

تفوت الأحسن على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. فرصة فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي أند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

سلسلة مع غروب الشمس رجع لجزيرة الحداريات، جري سباحة وأكتر بكتير، أمسية مليانة طاقة ليك ولعيلتك وأصحابك. تعالوا معنا يوم 9 و10 مايو و16 و17 مايو واستمتعوا بأجواء ما تتفوتش مع الغروب. وأنا سارة خالد هكون معاكم على الهوا في برنامج إنرجي من الساعة 6:30 للساعة 8:30 يوم 9 مايو. لو عايزين تعرفوا أكتر زوروا حداريات island.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: نعتز ونفتخر بقواتنا المسلحة وما حققته من إنجازات نوعية خلال الظروف الراهنة، مؤكدة جاهزيتها العالية وقدرتها على حماية المكتسبات الوطنية وصون أمن الوطن واستقراره.
2: في كل عام نستذكر وبفخر واعتزاز هذا الحدث التاريخي الذي يجسد معاني الوحدة والقوة والتلاحم تحت راية وطن واحدة. إنه يوم يسطر فيه أبناء الإمارات أروع صور الولاء والانتماء.
3: على مدى 50 عاما أثبتت القوات المسلحة جاهزيتها العالية، وتأتي هذه المناسبة اليوم وقد أكدت للعالم قدرتها على التصدي للعدوان الإيراني الغاشم وإفشال كل محاولاته للنيل من أمن الوطن وزعزعة استقراره.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: هزاع بن زايد يهنئ رئيس الدولة بفوز العين بلقب دور أدنوك للمحترفين. الإمارات تدين التصريحات الإيرانية العدائية. ترامب يتوقع انتهاء الحرب مع إيران سريعا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة تتويج نادي العين بلقب دوري أدنوك للمحترفين للموسم الرياضي 2025-2026. وكتب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إكس: نهنئ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على تتويج نادي العين ببطولة دوري أدنوك للمحترفين لهذا الموسم، وأجمل التبريكات لإدارة نادي العين من لاعبين وجهاز فني وإداري وجمهور مخلص ظل حاضرا على امتداد المباريات. اختتمت أعمال الدورة 7 للجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة الإمارات ودولة قطر.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: لمختلف أوجه التعاون الثنائي، حيث أكد الجانبان أهمية تحويل مخرجات اللجنة إلى برامج ومبادرات عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز الأثر الملموس للتعاون المشترك. في ذكرى توحيد القوات المسلحة، تقف الإمارات شاهدة على مسيرة متجددة من القوة والتطور، حيث لم يكن التوحيد مجرد قرار تاريخي، بل انطلاقة نحو بناء منظومة دفاعية متكاملة تواكب طموحات الوطن. المزيد في التقرير التالي للزميلة عهود الخولاني.
2: في 6 مايو نحتفل
1: نعتذر عن هذا الخلل التقني ونواصل النشرة الصباحية. تستمر فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد حتى 7 مايو الجاري تحت شعار عبر بأمانة، والتي تنظمها وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي بالشراكة مع مركز النقل المتكامل أبوظبي للتنقل وبتعاون مع القيادات العامة للشرطة بالدولة. على هامش الفعاليات تحدثت لي مركز الأخبار الدكتورة سمية النيادي رئيس قسم السلامة المرورية في مركز النقل المتكامل أبوظبي للتنقل.
3: تأتي اليوم مشاركتنا في تنظيم فعاليات أسبوع المرور الخليجي. أسبوع المرور الخليجي منصة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي تعكس عمق التعاون بين الدول والجهود اللي تسعى لها الدول في تحسين السلامة المرورية وزيادة الوعي المروري. طبعا شعار هذا العام أعبر بأمان، المسؤولية مشتركة للسواء قائدين المركبات أو للمشاة. اليوم المشاة أكثر عرضة للخطر كونه سائق غير محمي. نحن استعرضنا أهم التكنولوجيا وأهم التقنيات الذكية في العبور الآمن، وكيف نضمن عبور المشاة بطريقة آمنة.
1: يواصل منتدى اصنع في الإمارات فعالياته في أبوظبي، وتأتي هذه النسخة لتؤكد التزام الدولة الراسخ بتطوير قطاعاتها الصناعية. حول المشاركة تحدث لمركز أخبار ARN عبدالله السلماني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة سبيس بوينت.
4: احنا عارضين من ضمن جناح وكاله الامارات للفضاء. بشكل عام نحن شركه تعليميه نعلم الطلاب اساسيات تطوير الاقمار الصناعيه بطريقه عمليه، بحيث ناخذهم خلال توصيلات كهربائيه والتركيب الميكانيكي والبرمجه. فخورين جدا وسعيدين بتجاوب الناس بشكل عام للصناعات اللي سواء نحن عارضينها او الناس الثانيين عارضينها. شيء جميل جدا ان نجتمع كلنا كقطاع المهتمين في الصناعات المحليه بشكل عام، كيف ممكن نرتقي فيها. كن سعيدين جدا الحمد لله ان فعلا راجعين اقوى، وان شاء الله باذن الله تعالى نشوف بيتات ثانية أقوى وأقوى. وشايفين اليوم صراحة يمكن أن دل على شيء، دل أن قطاع الصناعي قاعدين ينمو بسرعة الفترة الماضية، مسرعات أعمال شغالة، الجهات الداعمة، والحمد لله. يعني كل الشكر صراحة للقيادة الرشيدة على دعمهم المتواصل لنا وللجميع.
1: كما تحدث لمركز الأخبار على هامش فعاليات منصة اصنع في الإمارات أحمد القاسمي رئيس قسم المواصفات النووية الميكانيكية في محطات براكة للطاقة النووية الإمارات للطاقة النووية.
5: شركة الإمارات للطاقة النووية مشاركين في اصنع الإمارات. كون محطات براكة للطاقة النووية هي أكبر مصدر للكهرباء النظيفة في دولة الإمارات، وتعتمد عليها الكثير من الصناعات المحلية. ومحطات براكة الأربعة تنتج ربع احتياجات الدولة من الكهرباء، وتدعم الشركات المحلية بعقود قيمتها تصل إلى أكثر من 24 مليار درهم. وتعتبر محطات براكة نموذج عالمي في الإنجاز وفق الجدول الزمني والتكلفة المناسبة. نحن نتكلم عن 7.9 سنوات، يعني ما يقارب 8 سنين لكل محطة من صب الخرسانة بداية التشغيل. وفرق العمل متعددة الخبرات كان لها إثر إيجابي في تطوير الخبرات الإماراتية خصوصا في مجال الطاقة النووية. المهندسين والمهندسات الإماراتيين الآن انتقلوا من مرحلة التمكين لمرحلة القيادة ومشاركة خبراتهم. عادة الطاقة النووية تحتضن تطور والتوسع في قطاع الذكاء الاصطناعي، كونها توفر كميات كبيرة من الطاقة على مدار الساعة، وإحنا اليوم متواصلين مع الشركات العالمية الكبيرة في هذا المجال. بجانب التركيز على التميز والأمان التشغيلي للمحطات الأربعة، نركز على البحث والتطوير والاستمرار في تقنيات متقدمة للطاقة النووية لتوفير الكهرباء اللازمة للذكاء الاصطناعي، مراكز البيانات والصناعات الثقيلة وقطاع السيارات الكهربائية وغيرها.

0: شبكة ARN.
1: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات بيان وزارة الخارجية الإيرانية، مؤكدة رفضها القاطع لأي مزاعم أو تهديدات تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها. وأكدت وزارة الخارجية أن علاقات دولة الإمارات وشراكاتها الدولية والدفاعية شأن سيادي خالص لا يحق لأي طرف أن يستخدمه ذريعة للتهديد والتدخل أو التحريض. أكدت الوزارة أن أي خطاب يتضمن تهديدا مباشرا أو غير مباشر لأمن الدولة أو منشآتها المدنية والحيوية أو مواطنيها والمقيمين والزوار على أرضها يعد سلوكا مرفوضا يتعارض مع مبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمنح إيران أسبوعا للتوصل لاتفاقه. وأشار الرئيس الأمريكي إلى حدوث محادثات جيدة للغاية بشأن إيران خلال الساعات 24 الماضية. كما قال ترامب أمس أن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم المخصب من إيران في ظل مساع جارية بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب. ختام النشرة الصباحية، أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. اكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. اكسترا فايبس.

0: اتخطاها يا اخوان، حرفيا قاعد احلم انا بالاغنيه هذه. لينا اعطينا التفاصيل من هذه البطبوطه اللي جننت العالم كله.
1: هاي البطبوطه اسمها ايميليا جبر، هي اردنيه روسيه.
0: اوكي،
1: صراحة الغنية كتير بتاع الأبراس. نعم. هذا غير الكاريزما يلي بالبنات
0: الرهيبة
1: عن جد، يعني انه هي من ال من البرفورمانس يلي بتاع الأبراس. يعني تخيل انا بحط راسي لنام،
0: انا قاعد احلم في الأغنية. ايه
1: بتذكر الرقصة، الكلام، كل شيء كل شيء بتذكره.
0: طيب ايش اللي صار معاها؟ هي كانت في The Voice Kids صح، وغنت الأغنية هذه، وحرفيا انا مش قادر اهرب منها في السوشيال ميديا، في كل زاويه، في كل الركن،
1: كل حد
0: قاعد يسوي الترند ويسوي الرقصه ويتكلم عن البنت وقديش هي كيوت ورهيبه. فانا متاكد اللي في السياره الحين مبسوطين، تعالوا نستمتع شوي مع بعض. الرقصه مع بعض يا اخوان،
1: يلا كل حد يرقص بالسياره
0: ما عدا اللي يسوق، الله يرضى عليكم. الله يحفظها، عسل عسل.

0: لا لا يا اخوان اليوم اكسترا فايبز مختلف جدا من بدايتها. في عندنا مواضيع غريبة, في ناس تاكل بلاستيك عشان ما تنحف, في قوانين للمت قالا ولبس غريب جدا, وغير كذا في انت عزيزي المستمع اللي راح تفوز معانا بفاين دايننج اكسبيرينس لشخصين, وايضا عيالك راح يروحون المسبح وراح يتعلمون السباحة مع اكوا توتس. كل هذا صاير اليوم معنا في اكسترا فايبز.
1: العربية 99
2: في كل سماء طائرة, وفي كل بحر سفينة, وفي كل أرض أثر,
3: وفي كل أرض أثر
2: يروون حكاية وطن نحميه بأرواحنا. 50 عاما والقوات المسلحة درعا للوطن.

0: تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا ونموذج إعلان احترافي وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com.
1: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. Airmaniacs و Streetmaniacs، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
4: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 من مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.
5: على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دابل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا. مذاق غني في كل قطعة، مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة، اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو 3 بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات تيكاوي وداخل المطعم. اطلب الآن.
6: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
7: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
6: واحد. القبائل برايم رح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
7: لازم أضيف شيء على القائمة.
6: شو؟
7: حذاء مريح.
6: القبائل برايم في 15 مايو سيتي لاند مول دبي.
8: سيارة جيتور داشين جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: شمس الأغنية العربية تشع نورها على هيلي بيبر. نعم يا إخوان, الوضوح وضوح الشمس إنها تقلد لين دوبها ورتني الصورة حقت الدريس حق الميت جالا اللي راحت فيه هيلي بيبر اللي هي زوجة جاستن بيبر. مش ممكن يعني, مش ممكن. أحس إنك لو دقيتي على صالة كانت أعطتك الدريس وفكتك من الدفعة كان ما يحتاج يعني. صارت حاجات في الميت جالا نقدر نختصرها لكم ب يعني كم كلمة كذا. أول شيء يقول لك لازم تجيك دعوة عشان تروح, وحتى إذا أنت نجم لازم تدفع 10,000 دولار عشان تدخل. What؟ يا أنا نجم طيب, أنا الناس تسمعني وتحبني لازم أدفع فلوس؟ شيء مجنون صراحة. طبعا ممنوع استخدام الهواتف لأنه الخصوصية هي جزء أساسي من التجربة. واسمع هذا عزيزي المستمع, الثوم والبصل ممنوع منعا باتا. تاكل بصل أقول لك وقف على جنب. شو مسوي؟ شاورما ثوم زيادة؟ اقعد على جنب, اقعد على جنب, ممنوع أنك تدخل. لكن والله حقة هيلي بيبر يعني مش عارف أنا ليش جبت لنفسك الكلام.
1: شكرا اللي مشرفنا,
0: شرفتينا فعلا.

0: خطوط حمراء خطيبك المفروض ما يتعداها. قبل ما نقول لكم الليستة اللي موجودة عندنا، أبي أسمع تجاربكم أنتو عزيزاتنا المستمعات. تقدرون تتواصلون معنا على الواتساب 0487155522 أو على الاسمس 404، أو حتى تحملون تطبيق العربية ARN وتدخلون على العربية وترسلون رسائل مجانية. صباح الخير، كيف حالكم؟ طيبين؟ راح نعطيكم لستتنا. لستة مين؟ لستة مين؟ اعترفي
1: يعني، هيك حسيت وكتبت.
0: اي من قلبك هذه.
1: من قلبي، من قلبي،
0: من تجارب شخصية لعلى بأسه.
1: هلأ ايه، تجارب عالم
0: أوكي.
1: وشوي تجارب شخصية، بس انا متأكدة انه كل البنات رح يوافقوني الرأي.
0: طبعا احنا الشباب رح نختلف تماما، وانا اولكم صح. في مقدمة رأس الحرب انا يا اخوان. ما عليكم، طبعا اول شيء بسمع منكم انتم يا اخوان قبل ما نقول لكم على لستنا، ايش هي الخطوط الحمراء اللي تحسين انه خطيبك المفروض ما يتعداها؟ اذا تعداها ريد فلاج انا استسلم، انت من طريق وانا من طريق، خبرونا.

0: محتاج ابعت فلوس لاهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غاليه قوي.
1: يا عم انت ليه بس معقدها؟
0: تقصد ايه؟
1: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجه.
0: يعني هو احسن من التطبيقات التانية؟
1: اه طبعا احسن بكتير، هتاخد اسعار صرف ممتازه وواحده من اقل رسوم التحويل في السوق.
0: يعني هوفر اكتر كل ما ابعت فلوس.
1: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس اكتر هتوصل لاهلك في ساعتها مطرح مكانه. الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكيه او محافظهم الرقميه او حتى ممكن يستلموها كاش.
0: بجد هو ده اللي انا عايزه بالظبط.
1: حمل تطبيق اي اند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك، مفيش قلق. مع اي اند ماني تطبق الشروط والاحكام.
2: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست وير هاوس، خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبلين وأرماف بوتيه، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست وير هاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي ون مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ie.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
4: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
5: ساعة
4: عندها وايد ساعات.
5: عطلة على البحر في...
4: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
5: إنزين ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
4: ليش؟
5: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
6: للجسم لذة وغذاء واستشفاء، للمعدة والأمعاء أحلى مرق عظم مطبوخ ببوط لأكتر من 15 ساعة، كولاجين ومعادن طبيعية، كل رشفة طعمه صحية. للطلب زوروا brothlab.ae، يصلوك مباشرة لبيتك.

0: ساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 37 دقيقة.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io.
0: يسعد لي صباحكم جميعا. لا زال نستلم رسائلكم على 404 على تطبيق ايارن بلاي. ميسا رنا يوسف روبرت صباح الخير على كل من يسمعنا. ميسا مشاركة معنا بنقطة جدا جدا جميلة. ايش هي الحاجات اللي اذا سواها خطيبك ممكن تكون ريد فلاج؟

0: شركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: نشوف الزحمة على شوارع دبي. نبدأ من أقصى الجنوب عند محطة ناشنال بينت الجديدة للمتجهين إلى أبوظبي. الطرق سالكة ولا توجد أي زحمة تذكر. أما المتجهين إلى الشارقة على شارع الشيخ الزايد أيضا لا توجد أي زحمة تذكر. شارع الخيل تقريبا من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى أبوظبي ازدحامات متفرقة وخفيفة بالاتجاه إلى الشارقة لا توجد أي زحمة تذكر. شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه إلى أبوظبي بالقرب من منطقة مجان في ازدحامات متفرقة وخفيفة جدا بالاتجاه إلى الشارقة. مع الأسف نشوف في حادث عند منطقة الورقة ولكن مو مسبب زحمة. أعتقد سيارة واقفة على جنب بس. خذوا الحيطة والحذر ودرب السلامة لكل من يسمع.
0: الجوهر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب هو ياس. احجزوا بطاقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

يسعد لي صباحك نسرين. تقول في قائمة طويلة ريد فلاجز, حاجات الخطيب يسويها لخطيبته على طول ما ينفع. المقصد يا اخوان هو الاصلاح. لعله وعسى في شاب مقبل على خطوبة ولا هو في خطوبة يسمع منكم يستفيد. شاركونا اراءكم, شاركونا الحاجات المفروض ما يسويها على رقم الواتساب 0487155522 او على الاس ام اس 404 او حتى على تطبيق ARN Play. بريك صغير, اكسترا فايبز, راجع لكم بالساعتين القادمة في مسابقات ومواضيعنا.

0: Press 1 please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy. Energy.
3: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي
3: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
5: انرجي مع كريم وسارة من الاثنين الى الجمعة من الثالثة وحتى السادسة مساء برعاية بابا جونز.
6: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية. بكل سرية وخصوصية.
7: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
6: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
8: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم، ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.
9: من 50 سنة وجامعة الإمارات تصنع التميز، واليوم الدور عليك تكمل المسيرة. كلية الإدارة والاقتصاد تمنح جميع خريجي الجامعة منحة دراسية بقيمة 30% على برامج ماجستير إدارة الأعمال، المحاسبة المهنية، وماجستير تحليلات الأعمال. خلي حدودك السماء وسجل الحين عبر الموقع أو تواصل على الواتساب 03713-5201. آخر موعد للتسجيل 15 مايو.
10: تبدأ صحتك براحة البال، ومع مراكز ميدكير الطبية أصبحت الرعاية الشاملة والمتخصصة أقرب وأكثر سهولة من أي وقت مضى. تحت سقف واحد نقدم مجموعة واسعة من التخصصات، مما في ذلك طب الأطفال، أمراض النساء، طب الأسنان، التجميل، العظام، العلاج الطبيعي والمزيد، مع أكثر من 24 فرعا في دبي والشارقة، بما في ذلك جميرة، المرابع العربية، أرجان، ند الشبا، نخلة جميرة، مردف، الخوانيج والزاهية في الشارقة. نحن دائما بالقرب منك لدعمك أنت وعائلتك برعاية عالية الجودة وإنسانية. ميدكير، كل الرعاية التي تحتاجها أينما كنت، رعايتك أقرب مما تتخيل. اتصل الآن على 800 ميدكير.
11: تعرف الأمهات ما هو الأفضل لطفلها، لأنهن تتسوقن دائما في محل الأطفال، حيث يمكن لهن الحصول على خصم يصل إلى 70% على أفضل أزياء ومستلزمات الأطفال. نعم، في محل الأطفال. قومي بزيارة أقرب متجر لمحل الأطفال اليوم. تسوق سعيد.

0: صمت بلا صورة.
1: نعتز ونفتخر بقواتنا المسلحة وما حققته من إنجازات نوعية خلال الظروف الراهنة، مؤكدة جاهزيتها العالية وقدرتها على حماية المكتسبات الوطنية وصون أمن الوطن واستقراره.
2: في كل عام نستذكر وبفخر واعتزاز هذا الحدث التاريخي الذي يجسد معاني الوحدة والقوة والتلاحم تحت راية وطن واحدة. إنه يوم يسطر فيه أبناء الإمارات أروع صور الولاء والانتماء.
3: على مدى 50 عاما أثبتت القوات المسلحة جاهزيتها العالية، وتأتي هذه المناسبة اليوم وقد أكدت للعالم قدرتها على التصدي للعدوان الإيراني الغاشم وإفشال كل محاولاته للنيل من أمن الوطن وزعزعة استقراره.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: الإمارات وقطر. التكامل بين الاقتصادين الإماراتي والقطري ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الدولية. الإمارات تدين التصريحات الإيرانية العدائية. ارتفاع إصابات فيروس هانتا على السفينة السياحية إلى 5 حالات، والأرجنتين تحقق في مصدر تفشي الفيروس.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة الصباحية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. اختتمت أعمال الدورة 7 للجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة الإمارات ودولة قطر، التي استضافتها دولة الإمارات، والتي عقدت في أجواء أخوية تعكس عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين. وقد ترأس أعمال الدورة من الجانب الإماراتي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومن الجانب القطري معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: مجرد قرار تاريخي، بل انطلاقة نحو بناء منظومة دفاعية متكاملة تواكب طموحات الوطن. المزيد في التقرير التالي للزميلة عهود الخولاني.
2: تمضي القوات المسلحة الإماراتية في مسار واضح المعالم، يقوم على الجاهزية الدائمة والاستجابة المتكاملة، حيث تتكامل القوات البرية والجوية والبحرية والسيبرانية ضمن منظومة واحدة متطورة. فالقوات البرية تمثل العمود الفقري للدفاع، معتمدة على سرعة الحركة ودقة المعلومات، بينما تشكل القوات الجوية قوة ردع استراتيجية بقدراتها بعيدة المدى ودعمها الدقيق للعمليات. وتطل دولة الإمارات على أحد أكبر الممرات البحرية نشاطا في العالم، ما يجعل الأمن البحري مسألة استراتيجية تتجاوز حدود المياه الإقليمية. لذلك تؤدي القوات البحرية دورا محوريا في حماية الممرات الحيوية وتأمين خطوط الملاحة العالمية، في حين يعكس تطور الصناعات الدفاعية الوطنية تحولا نوعيا نحو الاستقلالية والابتكار. ورغم هذا التقدم الكبير، يبقى الإنسان الإماراتي هو الركيزة الأساسية، حيث يستثمر في تأهيله وتدريبه ليكون دائما في مقدمة الصفوف. إنها مناسبة تؤكد أن قوة الإمارات لا تكمن فقط في عتادها، بل في تكامل منظومتها وكفاءة أبنائها وإيمانها بأن أمن الوطن مسؤولية لا تقبل التهاون، ومسيرة مستمرة نحو مستقبل أكثر قوة وثباتا.
1: تستمر فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد حتى 7 مايو الجاري تحت شعار أعبر بأمان. على هامش الفعاليات تحدثت لمركز الأخبار الدكتورة سمية النيادي، رئيس قسم السلامة المرورية في مركز النقل المتكامل أبوظبي للتنقل.
3: تأتي اليوم مشاركتنا في تنظيم فعاليات أسبوع المرور الخليجي. أسبوع المرور الخليجي منصة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، تعكس عمق التعاون بين الدول والجهود اللي تسعى لها الدول في تحسين السلامة المرورية وزيادة الوعي المروري. طبعا شعار هذا العام أعبر بأمان، المسؤولية مشتركة للسواء قائدين المركبات أو للمشاة. اليوم المشاة أكثر عرضة للخطر كون سائق غير محمي. نحن استعرضنا أهم التكنولوجيا وأهم التقنيات الذكية في العبور الآمن، وكيف نضمن عبور المشاة بطريقة آمنة.
1: تتواصل فعاليات منصة اصنع في الإمارات في أبوظبي، وتأتي هذه النسخة لتؤكد التزام الدولة الراسخ بتطوير قطاعاتها الصناعية. حول المشاركة تحدث لمركز الأخبار عبد الله السلماني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة سبيس بوينت.
4: احنا عارضين من ضمن جناح وكالة الإمارات للفضاء. بشكل عام نحن شركة تعليمية نعلم الطلاب أساس تطوير أقمار صناعية بطريقة عملية، بحيث نأخذهم خلال توصيلات كهربائية والتركيب الميكانيكي والبرمجة. فخورين جدا وسعيدين بتجاوب الناس بشكل عام للصناعات اللي سواء نحن عارضينها أو الناس الثانيين عارضينها. شيء جميل جدا إن نجتمع كلنا كقطاع المهتمين في الصناعات المحلية بشكل عام، كيف ممكن نرتقي فيها. كنا سعيدين جدا الحمد لله إن فعلا راجعين أقوى، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نشوف إيفنتات ثانية أقوى وأقوى. وشايفين اليوم صراحة يمكن إن دل على شيء، دل إن قطاع الصناعي قاعد ينمو بسرعة الفترة الماضية، مسرعات أعمال شغالة، الجهات الداعمة، والحمد لله. يعني كل الشكر صراحة للقيادة الرشيدة على دعمهم المتواصل لنا وللجميع.
1: كما تحدث لمركز الأخبار على هامش المنصة أحمد القاسمي، رئيس قسم المواصفات النووية الميكانيكية في محطات براكة للطاقة النووية الإمارات للطاقة النووية.
5: شركة الإمارات للطاقة النووية مشاركين في اصنع الإمارات، كون محطات براكة للطاقة النووية هي أكبر مصدر للكهرباء النظيفة في دولة الإمارات، وتعتمد عليها الكثير من الصناعات المحلية. ومحطات براكة الأربعة تنتج ربع احتياجات الدولة من الكهرباء، وتدعم الشركات المحلية بعقود قيمتها تصل إلى أكثر من 24 مليار درهم. وتعتبر محطات براكة نموذج عالمي في الإنجاز وفق الجدول الزمني والتكلفة المناسبة. نحن نتكلم عن 7.9 سنوات، يعني ما يقارب 8 سنين لكل محطة من صب الخرسانة بداية التشغيل. وفرق العمل متعددة الخبرات كان لها إثر إيجابي في تطوير الخبرات الإماراتية، خصوصا في مجال الطاقة النووية. المهندسين والمهندسات الإماراتيين الآن انتقلوا من مرحلة التمكين لمرحلة القيادة ومشاركة خبراتهم. عادة الطاقة النووية تحتضن التطور والتوسع في قطاع الذكاء الاصطناعي، كونها توفر كميات كبيرة من الطاقة على مدار السنة.

0: وإحنا اليوم متواصلين مع الشركات العالمية الكبيرة في هذا المجال. بجانب التركيز على التميز والأمان التشغيلي للمحطات الأربعة، نركز على البحث والتطوير والاستمرار في تقنيات المتقدمة للطاقة النووية لتوفير الكهرباء اللازمة للذكاء الاصطناعي، مراكز البيانات والصناعات الثقيلة وقطاع السيارات الكهربائية وغيرها.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات بيان وزارة الخارجية الإيرانية مؤكدة رفضها القاطع لأي مزاعم أو تهديدات تمس سيادتها أو أمنها الوطني واستقلال قرارها. وأكدت وزارة الخارجية أن علاقات الإمارات وشركاتها الدولية والدفاعية شأن سيادي خالص لا يحق لأي طرف يستخدمه ذريعة للتهديد أو التدخل أو التحريض. أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس هانتا الفتاك على السفينة السياحية إلى 5 حالات، في حين شدد مدير عام المنظمة على أن الوضع لا يمكن مقارنته بجائحة كوفيد، وبدورها تحقق السلطات الصحية في الأرجنتين لتحديد ما إذا كانت البلاد مصدر تفشي لفيروس هانتا القاتل الذي اجتاح سفينة سياحية عابرة للمحيط الأطلسي. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
2: انتقل بكم إلى آخر مستجدات أسعار الذهب، حيث وصل سعر الأونصة اليوم 4706 دولارات و36 سنتا. أما بالنسبة لأسعار جرامات الذهب في الإمارات اليوم، عيار 24555 درهما و32 فلسا، عيار 22509 دراهم و4 أفلاس، عيار 21485 درهما و91 فلسا، أما عيار 18416 درهما و49 فلسا.
1: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب. اكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. اكسترا فايبس.

يسعد لي صباحكم جميعا مستمعينا الفخمين. اول مسابقه في اكسترا فايبز لليوم انطلقت رسميا. نعم يا اخوان، مين بيعلم عياله السباحه؟ يسمعني زين. اكاديميه اكوا توتس لتعليم السباحه تقدم لك منهج عالمي معتمد في الامارات العربيه المتحده لتوفر تدريب عالمي متميز في بيئه امنه وعصريه وعائليه. الفئات العمرية تبدأ من 4 أشهر إلى 12 سنة. صحيح، يعني إذا ولدك أو بنتك عمره 4 أشهر يقدر يبدأ يتعلم السباحة. وأحلى شيء أنه نسبة الطلاب في الصف 4-1، يعني 4 طلاب ومدرب واحد، يعني راح يعطيهم كل الاهتمام والتركيز. غير كذا عندهم دعم متخصص لأطفال الهمم، وعندهم مسبح داخلي دافي ومتاح طول السنة. شلون نشارك معك يا كريم ونفوز بـ 2 classes للأسبوع لمدة شهر كامل؟ ابعثوا لي اسم البنت أو الولد اللي حابين إنهم يتعلمون السباحة، ولو في سيلفي كذا ولا صورة حلوة نصبح فيها ونقول أوه، راح ترفعون نسبة فوزكم بشكل كبير جدا. منتظر رسائلكم على 404 أو على تطبيق ARN Play أو حتى على الواتساب. كم الواتساب حقنا؟ يا ويلي منك يا ويلي منك، ناسي الجوال. طيب يلا يا اخوان، منتظرين رسائلكم على 404 على تطبيق ARN Play. وكان عندنا موضوع جدا مهم الساعة هذه يا اخوان، ألا وهي Red Flags، حاجات خطيبك ممكن يسويها تكون مش في صالحة. طبعا في لستة جاهزة من عند لينا Our Morning Producer، ولكن نبي نسمع رأيكم انتو قبل ما ننطلق في لستنا، فمنتظرين رسائلكم.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: العربية
2: عام بعد عام والمعادلة ثابتة، وطن آمن بفضل رجال أوفياء بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة.
3: خدمتكم في القوات المسلحة شرف، خدمة بلادكم وأهلكم، الصف اللي قدامكم هو اللي حامل الراية، وانتو على اثرهم ان شاء الله حاملين الرايه، بتقوموا بواجبكم ان شاء الله.
2: يد تحمي، يد تحمي، يد تعطي، يد تعطي، يد تبني، يد تبني، وكل منا في موقعه جندي.
3: اريد اكد ان الامارات قلعه حصينه لتتمنى الغلو. دار بخير ان شاء الله، دار بخير ان شاء الله.
2: وستبقى القوات المسلحة بعزيمة رجالها تفدي الوطن وشعبه وقيادته.
4: يعيش سيدي صاحب السمو رئيس الدولة. يعيش سيدي صاحب السمو رئيس الدولة. يعيش سيدي صاحب

0: نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يوميا. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكة ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في نو ووترز.
1: تحلم بسيارة فاخرة؟ ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعياً وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: تعرف الأمهات ما هو الأفضل لطفلها، لأنهن تتسوقن دائما في محل الأطفال، حيث يمكن لهن الحصول على خصم يصل إلى 70% على أفضل أزياء ومستلزمات الأطفال. نعم، في محل الأطفال. قومي بزيارة أقرب متجر لمحل الأطفال اليوم. تسوق سعيد.
5: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
6: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.
7: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
6: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
7: واحد. القبائل برايم رح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
6: لازم أضيف شيء على القائمة.
7: شو؟
6: حذاء مريح.
7: القبائل برايم في 15 مايو، سيتي لاند مول، دبي.

0: خطوط حمراء لا تقبلينها من خطيبك أو الشخص المقبل للخطبة. يا ويلي ويلاه يا ويلي ويلاه، اللينك هذا راح يكون متعب يا إخوان. طبعا هذه الليستة من إعداد Our Morning Producer، منتجة الصبح عندنا لين. صباح الورد.
1: صباح النور عليكم كلكم.
0: يلا قلي لنا، ها رقم واحد.
1: أنت قول رقم واحد.
0: عدم الإنفاق عليكي، بخيل.
1: ايه
0: فهذه ما فيها كلام.
1: شوف الصراحة لما يكون مثلا حالته المادية منيحة والله مقدره،
0: صح
1: انه ما حلوة مثلا نكون طالعين وانا اللي ادفع، فهمت علي؟
0: لا حتى لو ما عنده لا تطلعها مكان، اكلها براتة، شربها شاي، سوي اي شيء انك انت اللي تاخذ الموضوع كامل. ما يصير يعني البنت تدفع
1: مليون بالمية،
0: ما يصير.
1: هلا انا رح احكي الثانية.
0: آه.
1: يحاول يعزلك عن الناس اللي بتعرفيهم.
0: هنا نبدا نختلف. اي ناس حددي؟
1: لا في شباب عن جد، حتى البنات مثلا بيشوف رفيقتي مثلا بنت بيحس انه مثلا مو عاجبته، خلص بعدي عنه، ما تحكي معه، مو عاجبتني.
0: عنده حق صح؟
1: لا ما عنده حق.
0: الا عنده حق
1: رفيقتي بتكون مثلا
0: السبب؟
1: خمس سنين.
0: ايش السبب؟
1: خلص هو ما عاجبته.
0: لا مو عاجبته، اكيد في اسباب انه مو عاجبته، يعني ممكن لها تاثير سلبي، ممكن انها تلعب براسك، ممكن انها يمين يسار، صح ولا لا؟ احيانا البنات يدخلون في يدخلون ما بين الازواج، يدخلون يعني كلمه كومنت تعليق، هو ليش يسوي معك كذا؟ انا خربت الطبخه، صح ولا لا؟
1: صح.
0: فممكن انا قلت اذا ممكن هذا هو السبب انا اتفق، اذا لا بس كذا طنت في راسي لا تطلعين مع صاحباتك، لا ما يصير اكيد.
1: خلص ماشي راح وافقك بهاي.
0: اوكي يلا اللي بعده.
1: الثالثة انه يطالب بالباسورد تبع التليفون او الاكاونتس تبع البنت.
0: وين المشكلة؟
1: لا اكيد مشكلة. انت كيف معي اذا انت ما بتوثق فيني؟
0: مو مسألة ثقة.
1: لا
0: المسألة هي قطع الشكوك.
1: طيب ليش عم بتشك فيني؟
0: شوفي انا personally يعني شخصيا مستحيل اسوي هذا الشيء، بس انا ما عندي مشكله اذا انا مقبل على علاقه جاده فعلا وخطبه وزواج، امسك الجوال بنت الحلال، فكيني من راسك.
1: لا إيه
0: فكيني
1: أكيد.
0: من الصدع
1: اكيد، لانه انت بتكون ما عامل شيء غلط، بس
0: يس.
1: انت متخيل انه مثلا خليني اقول لك مثال، حدا فتح لك اللوكيشن تبعه عندك، اوكي ما حيكون فيك مثل السوسه انه كل شوي تشوف هو وين كان
0: 24 ساعة؟
1: ايه
0: لحق exactly. الدليفري هو جاي، انا من فوق قاعد اشوف وين اكلي.
1: فمشان هيك نفس الشيء لما تاخذ انت الباسورد رح يصير عندك هوس انك تشوف شو عم بيصير، شو عم تعمل، شو عم تحكي، فهمت علي؟
0: مش مش مش شرط والله يلين، يعني ممكن اشوف بس الصورة خلاص انا اعرف هذا شاب ولا لا اللي تكلمه من البروفايل بيكتشر وانا ماشي مثلا. اذا انا كنت من النوع هذا حقول لك لا، بس عشان هو في الأول الأخير غلط، المفروض ما يصير بيني وبينك، يعني في ثقة خلاص. بس ما أشوف إنه ممكن يكون شيء يخرب العلاقة. أنت طيب أنت عندك وسواس قهري، مسك الجوال، خذ اقطع الشك، فاهم علي؟ لا يكون عندنا البرايد هذا والكبر اللي لا أنت ما توثق، خلاص خذ إيش تبغى، خلاص امسك شيء. لسه زاد عنده الكلام هذا ذيك الساعة عنده وسواس قهري فعلا، ما يصير، هذا ريد فلاج. تتفقين بعد؟ والله يا جماعه اقول لك 2-0، ليتس جو.
1: لا لا مو 2-0، انا متاكده انه البنات اللي عم بيسمعوا وعم بيوافقوني
0: يقدرون يعطوني رايهم بكل اريحيه، احنا نستقبل كل الاراء
1: بنات.
0: الانقاذ.
1: اوكي هلا وصلنا لرابع وحده، يلي هو اللي بيوعد كتير، يلي هو مثلا الشخص يلي بيضل يحكي انه تبع انا بدي اعمل لك، انا بدي ساوي لك، انا بدي اخذك، انا بدي اجيب لك، انه خلص ما تحكي، انه أكشن
0: وريني.
1: إيه الأكشن بيحكي أكتر ما الكلام بيحكي، فلما أشوف حدا عم بيحكي كتير إنه خلص يعني هاد بس عم بيحكي، فهمت علي؟
0: لا بس حتتورط كمان، ليش تتكلم؟
1: إيه؟
0: ليش تتكلم؟ يمكن ما تقدر أنت، يمكن تصير معك كذا شغلانة، فصح مليون بالمئة أنا معك فهذه، لا تتكلم كثير وريني الشغل.
1: ما بعرف إذا أنت من هذا النوع، بس رح أسألك بدك تجاوب صراحة.
0: نعم.
1: هل أنت من النوع اللي بتختبر أو بتلعب ألعاب نفسية على الشخص اللي معك؟ لأنه بحس أنت هيك. لا يا كريم
0: تعرفين برنامج ألعاب القوة هذه ألعاب النفسيات؟ لا مستحيل، وما أحب جدا اللي أنا كنت أختبرك، هذه الجملة أنا تقهرني جدا. شو تختبرني يا حبيبي؟ طلاب ثانوي احنا.
1: عن جد؟
0: لا لا تختبرني ولا اختبرك، خلينا طبيعي ونشوف ايش يصير معنا.
1: الحمد لله.
0: اي لا، فهذه بيج بيج ريد فلاج اللي يجي يختبر الناس، ولا انا كنت بشوف ايش بتسوي. ليش؟ ايش تبغى يعني؟ انت قاعد تدفني على الشيء الغلط عشان تبي تشوف اذا بسوي ولا لا؟ لا توديني عنده وخلاص وانتهينا.
1: وهذا الشيء بيقتل المشاعر على فكره.
0: نعم.
1: اذا بتضلك تعمله بيبطل في ثقه كمان. هلا اللي بياخذ القرار عنك.
0: نعم. اللي بياخذ القرار عني انا،
1: يعني مثلا نحن عم نحكي عن الشاب.
0: نعم.
1: بيجي مثلا هو بده يعمل شيء، ياخذ هو القرار لحاله وما يحكي لي، ما يستشيرني فيه.
0: لا مستحيل. لا لا لا. سلامات يا ابن، احنا عايشين في 2026، في شخصين في هذه العلاقة، لازم نتناقش على كل شيء. في حاجات يعني معينة ما أقدر والله حتى أحددها، تختلف من شخص لشخص، اللي هي خلاص أساسيات ما فيها نقاش، بس كل شيء باقي لازم نتناقش فيه، ولازم يكون في رأي، ولازم ليش إحنا اتفقنا على هذا الشيء، مو غصبا عنك. لا مستحيل
1: 50-50، ما هي بدها تضل معه طول الحياة يعني، لازم.
0: نعم نعم. ولا تكسر شخص حيظل معك طول الدنيا هاي. كيف كيف ترضى على نفسك إنه الشخص اللي أنت تحبه ومعك في هذه الحياة ويشاركك كل شيء يكون مكسور؟
1: صح.
0: كيف ترضى؟ هذا جزء منك. كيف ترضى ان هذا الشخص يكون مكسور؟ المفروض يكون دائما مبسوط معك، فرحان من كل شيء. صح انه بيكون في خلافات، لكن عارف النيه من وين، مو انه غصبا عنك. لا اسمعي، خلينا نسويها كذا، اذا ما ضبطت انا غلطان. احلى بكثير من انه لا غصبا عنك.
1: لانه على فكره المناقشه والاخذ والعطاء كثير بكبر الحب وال...
0: نعم.
1: والاحترام.
0: والاحترام نعم.
1: يعني هو النهايه الحب عباره عن انه تفهم ونقاش،
0: مليون
1: بالمئة. خذ وعطي، خذ وعطي.
0: صحيح.
1: هلا اخر وحده هي انك ما تقدر تتعامل مع مشاعرك وانت معصب. هل انت شخص عصبي كريم؟ لا مو مطمني.
0: اشوف احمر انا يا اخواني. اخ شوفي، حكون معاكم صريح، يعني الشاب اللي دائما معصب يفقد هذا، يعني اللي يعصب على كل شيء خلاص، ما الناس ما تاخذك سيريس، ما تاخذك بجدية، اي شيء يخليك تطلع عن طورك. بس في حاجات كل الرجال اعتقد انه اشياء تصير فعلا هو يشوف احمر خلاص ما عاد يقدر يعصب جدا، ممكن يتخذ قرارات سيئة. بس هذا الشيء وين الليمت؟ وين اللي يوصلك لهذا الشيء؟ مو كل حاجة بكون أنا هادي وطبيعي ولا وخلاص، ولا بقعد أفكر في حاجات ممكن البنت تسويها جيم أوفر، هي عملت
1: خلاص.
0: شيء. وأنتوا البنات يعني أنتوا بروفيشنال في هذا الشيء، إنك تطلع الشخص من طورة ولا لا؟
1: لا لا.
0: ها
1: شوف، البنات بيحبوا يستفزوا الولد ليمون مشان
0: نعم
1: يبين مشاعرهم لإلهم، يعني هي الشيء على فكرة كتير نحن منحبه.
0: مو قبل شوية قلتي لي ماني باختبارات، هذا مو باختبار.
1: مو اختبار. لا لا.
0: شوف.
1: شوف البنت صراحة بحق لها تعمل كل شيء.
0: ها وصلنا. وصلنا. محمد جمعة يقول نجحت في الامتحان. قبل شوية تقول لي لا تختبرنا.
1: ميسا عم تكتب لك كريم لا مستغربة منك كتير.
0: شو اللي مستغربة منه ميسا؟ أعطيني النقطة اللي أنا قلتها غلط عشان نتناقش فيها. اما تقريبا وافقنا على كل شيء صح، ما عدا اخر حاجه اللي انا شكيت فيك، يعني يجي عليكم ما يجي علينا.
1: ايه
0: من الاخير.
1: من الاخير
0: زبده.

طرحت على نفسي سؤال، دام احنا قاعدين نعطيكم كلاسات لتعلمون عيالكم السباحة من صغر، من 4 أشهر لين 12 سنة مع أكوا توتس، راح نعطيكم كلاسين في الأسبوع لمدة شهر كامل، ايش هي الفائدة؟ رقم 1، تقوي ثقتهم بنفسهم. يعني الطفل لما يتعلم يطفو ويتحكم بجسمه في الموية يحس انه قدر يسوي شيء كبير. فعلا يا اخوانا، اتذكر اول ما تعلمت السباحة كنت يمكن 9-8 سنين، مش مصدق الانجاز الكبير اللي سويته، وانا بس من زاوية لزاوية قاعد اسبح، وكان في ثقة كبيرة، حسيت اني انجز شيء كبير. يقول لك كمان انها تطور التركيز والانتباه عندهم. السباحة تحتاج تنسيق وتحتاج تركيز، وتحتاج انك تركز بين الحركة والتنفس وما تبلع موية من خشمك، واقول لك فيك مولتي تاسكينج من جد، غير انها تقوي الجسم بالكامل، مو زي بعض الرياضات اللي تركز على جزء معين. السباحة تشغل الجسم كله تقريبا، وترى ممتازة لصحة القلب والتنفس، وتساعدهم انهم يفرغون طاقتهم، وتعلمهم الانضباط والصبر. كل هذه الحاجات ممكن تعلمونها عيالكم في أكوا توتس، بس ارسلوا لي انتو اسمهم وعمرهم وكمان صورة لهم لو حابين انهم يفوزون معنا بكلاسين لمدة شهر كامل، كلاسين في الاسبوع مع أكوا توتس.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن. تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمينياكس أو ستريت مينياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. Airmaniacs و Streetmaniacs، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: سيارة جيتور داشين جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 38 دقيقة.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io.

0: أني
1: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
2: بالنسبة للزحمة في شوارع دبي نشوفها من أقصى الجنوب عند محطة ناشونال بينت الجديدة للمتجهين إلى أبو ظبي، الطرق سالكة ولا توجد أي زحمة تذكر. بالنسبة للمتجهين إلى الشارقة على شارع الشيخ زايد كذلك لا توجد أي زحمة تذكر، الطرق كلها انسيابية. بالنسبة لشارع الخيل تقريبا من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى الشارقة في زحمة متفرقة وخفيفة، أيضا عند دبي ديزاين ديستريكت بالاتجاه إلى أبو ظبي مع الأسف في حادث هناك مسبب زحمة، نتمنى السلامة للجميع. شارع الشيخ محمد بن زايد تقريبا لا توجد له أي ازدحامات تذكر، عند مردف سيتي سنتر بالاتجاه إلى الشارقة ازدحامات متفرقة وخفيفة، وغير كذا الطرق كلها انسيابية. ودرب السلامة لكل من يسمع.
1: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجزوا بطاقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
2: نشوف رسائلكم على 404. لما تقول انه يدفع عني وعنا حق سندويشة بعشرة درهم، ويحكي لأخويا الأصغر منه اللي ما كان يشتغل وقتها يحاسب عن حاله. إنه يحكي لأخويا في أول لقاء بابا قال لي أنا اللي لازم أدفع الحساب. أم محمد لا لا لا لا، big red flag، المفروض خلاص مطلعكم يبسطكم كلكم مع بعض. أنور أيضا بعت لنا voice note، خلينا نحاول نسمع على السريع.
3: صباح الخير. صباح الخير لأحلى إذاعة أحمد 99. أصبح عليك أنور. يا حبيبنا كيمو،
2: يا صباح
3: مبدئيا
2: إيه؟
3: البخل في العلاقة أو البخيل في العلاقة يعني أصلا يعني في عاداتنا وتقاليدنا
2: صح،
3: حتى لو البنت أنت ما تعرفها وما تعرفون بعض كثير يعني في النهاية هي بنت ترى
2: صح،
3: يعني ما ينفع أنك أنت تخليها تدفع أصلا.
2: عيب والله عيب، أستحي
3: أصلا. أنا هاي يعني اهربوا من الشخص هذا، اهربوا منه، لأنه هذا يعني ما في مصطلحات تقدر اقولها على الصباح. هذا
2: حاسس فيك
3: يعني الله يسامح يعني مش طبيعي.
2: فعلا فعلا يا اخوان اتفق مع انور. كشاب يعني المفروض انك حتى لو تطلع مكان كون قدها، يعني كون انك ايش اذا حطيت في الموقف عادي ادفع، لانه يا اخي شكلك يا اخي كشاب المفروض انك ايش يعني ما ترضى على نفسك البرستيج والامور هذه يا اخوان. ولا تتفقون ولا تختلفون، دائما نسمع اراكم على 404 على تطبيق ARN بلاي او حتى على رسائل الواتساب 0487155222. جاء الوقت نعرف مين الفايز معنا بمسابقتنا اكوا توتس. راح يتمرنون الاطفال ان شاء الله لمده شهر كامل، كلاسين في الاسبوع. نقول الف مبروك لزينة، ألف مبروك يا زينة، عمرها 6 أشهر بس يا أخوان، يحليلها الله يحفظها لكم. فيصل اللي باعت أبو زينة الله يحفظها لكم يا رب، ألف مبروك، فزتوا معنا بهذه الجائزة الرهيبة. وفي الساعة القادمة عزيزي المستمع عندي لك Fine Dining Experience لشخصين، راح أعشيكم في مطعم 5 نجوم. خليكم معايا على سمع بريك صغير، مكملين Extra Vibes.

0: في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا، هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع. والسؤال، أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يوميا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، احجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com. باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
2: ساعة،
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم. اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
4: تمضي القوات المسلحة الإماراتية في مسار واضح المعالم، يقوم على الجاهزية الدائمة والاستجابة المتكاملة، حيث تتكامل القوات البرية والجوية والبحرية والسيبرانية ضمن منظومة واحدة متطورة.
5: تمثل الصناعة الدفاعية في دولة الإمارات خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الجاهزية والسيادة الوطنية، إذ لم تعد تقتصر على استيراد المعدات العسكرية، بل أصبحت تعتمد على بناء قدرات وطنية في الصيانة والتطوير والتحديث. ويعرف هذا التوجه بمفهوم الاستقلالية الذكية.
6: شركة الإمارات للطاقة النووية مشاركين في إصنع الإمارات، كون محطات براكة للطاقة النووية هي أكبر مصدر للكهرباء النظيفة في دولة الإمارات، وتعتمد عليها الكثير من الصناعات المحلية.
7: صوت بلا صورة.
0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
8: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات بيان وزارة الخارجية الإيرانية، مؤكدة رفضها القاطع لأي مزاعم أو تهديدات تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها. وأكدت وزارة الخارجية أن علاقات دولة الإمارات وشراكاتها الدولية والدفاعية شأن سيادي خالص، لا يحق لأي طرف يستخدمه ذريعة للتهديد أو التدخل أو التحريض. وأكدت الوزارة أن أي خطاب يتضمن تهديدا مباشرا أو غير مباشر لأمن الدولة أو منشآتها المدنية والحيوية أو مواطنيها والمقيمين والزوار على أرضها يعد سلوكا مرفوضا. وشددت الوزارة على أن دولة الإمارات تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو ادعاء أو عمل عدائي. اختتمت أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة الإمارات ودولة قطر التي استضافتها دولة الإمارات، وشهدت الدورة استعراضا شاملا لمختلف أوجه التعاون الثنائي. وفي المجال الاقتصادي شدد الجانبان على أن التكامل بين الاقتصادين الإماراتي القطري يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الدولية وتنويع مصادر النمو ودعم استدامة التنمية في البلدين. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن خلال اتصالين هاتفيين مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تطورات

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط
1: الماضية. ذكر بيان إسرائيلي أمس أن الجيش شن غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله، مستهدفا قائد قوة الرضوان التابعة للحزب. أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس هانتا الفتاك على السفينة السياحية إلى 5 حالات، في حين شدد مدير عام المنظمة على أن الوضع لا يمكن مقارنته بجائحة كوفيد. وأكد خبراء أن نسخة الفيروس المرصود على السفينة هو سلالة نادرة يمكن أن تنتقل بين البشر. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.

فعلا ايش اليوم الحلو هذا يا اخوان، راح يكمل يومكم اليوم معنا ان شاء الله في اكسترا فايبس، لان احنا راح نعطيكم فاين دايننج اكسبيرينس لشخصين. وين المطعم؟ ارماني كافيه في دبي مول. خليكم معانا على السمع وان شاء الله راح تفوزون، وراح اعطيكم كل التفاصيل. اخوان انا جدا جدا جدا مبسوط، قولوا لي ليش. توني استوعب اليوم خميس. ما بقى يوم على الويكند.

0: من أفخم المطاعم الإيطالية اللي موجودة في دبي مول اللي تابعة للمصمم العالمي جورجيو أرماني. الديكور فيه مينيماليست وراقي ستايل أرماني المعروف. موقعه رهيب من يعني قدامك برج خليفة ونافورة دبي. الأجواء تعتبر من أفخم السبوتس داخل دبي. عندهم كورس منيو لثلاثة أطباق، فيها المقبلات، فيها طبق رئيسي، وفيها التحلية. نتكلم على أرماني كافيه اللي موجود في دبي مول، اللي ممكن تفوزون معنا اليوم بفاين داينينج اكسبيرينس لشخصين. طيب يا إخوان، كيف نقدر نشارك؟ يا كريم ابعث لي اسمك الثنائي على 404 أو على تطبيق ARN Play للرسائل المجانية، أو حتى على الواتساب. انت سايق وما تبي تكتب، ارسل لي فويس نوت بشارك يا كريم على صفحة على 0487155222. منتظر رسائلكم، راح نلعب لعبة حلوة مع بعض وفالكم الفوز.
1: العربية 99.
2: وراء كل مدينة آمنة قصة جندي في وطن واحد، قوته واحدة وعهده ثابت لا يتغير.
3: لا يتغير، لا يتغير.
2: فحين تتوحد القوة يستقر الوطن ويزدهر المستقبل. 50 عاما والقوات المسلحة درعا للوطن.

0: تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا ونموذج إعلان احترافي وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: تعرف الأمهات ما هو الأفضل لطفلها لأنهن تتسوقن دائما في محل الأطفال، حيث يمكن لهن الحصول على خصم يصل إلى 70% على أفضل أزياء ومستلزمات الأطفال. نعم، في محل الأطفال. قومي بزيارة أقرب متجر لمحل الأطفال اليوم. تسوق سعيد.
4: تبدأ صحتك براحة البال، ومع مراكز ميدكير الطبية أصبحت الرعاية الشاملة والمتخصصة أقرب وأكثر سهولة من أي وقت مضى. تحت سقف واحد نقدم مجموعة واسعة من التخصصات، مما في ذلك طب الأطفال، أمراض النساء، طب الأسنان، التجميل، العظام، العلاج الطبيعي والمزيد، مع أكثر من 24 فرعا في دبي والشارقة، بما في ذلك جميرة، المرابع العربية، أرجان، ند الشبا، نخلة جميرة، مردف، الخوانيج والزاهية في الشارقة. نحن دائما بالقرب منك لدعمك أنت وعائلتك برعاية عالية الجودة وإنسانية. ميدكير، كل الرعاية التي تحتاجها أينما كنت، رعايتك أقرب مما تتخيل. اتصل الآن على 800 ميدكير.
5: وفر المال واربح سيارة مع انترتينر. اشتر تطبيق الإمارات اليوم وستدخل تلقائيا في السحب للفوز بسيارة جيتور تي 2 لوكس. استمتع بآلاف العروض، اشتري واحدا واحصل على الثاني مجانا في المطاعم والمنتجعات الصحية والفنادق والمزيد، كل ذلك بينما تقترب من سيارتك الجديدة. وفر على الأشياء التي تحبها وقد تنطلق بسيارتك بأناقة. حمل التطبيق اليوم، تطبق شروط والأحكام.
6: سيارة جيتور داشين جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.
7: يا جماعة عشان تعرفون اني انا معكم مو بعليكم، التحدي راح يكون الاجابات الخاطئة بس، راح اسألكم اسئلة سريعة وعشوائية، تردون علي بسرعة ولكن بطريقة خاطئة، لازم الاجابة تكون ايش؟

0: وين يبدأ التحدي؟ مع أول متصلة معنا ليال. ليال انتبهي، أي حاجة حتجاوبين عليها الصح راح تخسرين. راح نبدأ من الآن. جاهزة؟
1: جاهزة.
0: خسرتي. ليه ليال؟ لا ركزي يا ليال، ركزي شوي.
1: الله يهديك. فرصة تاني، فرصة تاني.
0: لا خلاص خلاص مع الأسف يا ليال. ما أنا معطيكي تحذير واضح، انتبهي قلت لك جاهزة. أيوة. معوضة معوضة في الجايات يا ليال. يسعد لي صباحك. باي باي. طيب يا اخوان لسه عندكم فرصة، لسه عندكم فرصة، وترى التحدي مو سهل ولازم تركز. يلا منتظر رسائلكم على 404 وعلى تطبيق ARN Play أو على الواتساب 0487104871 5522 5522. مش عارف ليه قلت بالانجليزي بس مسكت معايا كذا، شكلي أنا بعد أجاوب غلط أو أقول حاجة غلط. الزبدة يا إخوان اللي بيفوز معنا بفاين دايننج إكسبيرينس في أرماني كافيه في دبي مول يشارك معنا وفالك الفوز.

0: لا زال التحدي مستمر ومعانا اتصال مع أحمد. صباح الخير أحمد.
1: صباح الخير.
0: طيب راح نبدأ التحدي الآن، لازم تجاوب غلط على كل سؤال أطرحه عليك. جاهز؟
1: لا.
0: ممتاز أحمد. إيش لون السماء؟
1: أحمر.
0: شو ناخذ من البقر؟
1: بناخذ منها يا إما رز يا إما مكرونة.
0: كم أصبع عندك؟
1: 7 أو 8.
0: شو اسمي؟
1: اسمك وائل.
0: شو تشرب الصبح؟
1: الصبح بشرب يا إما لبن يا إما ينسون.
0: لا يا لا أحمد، أنت كنت ماشي حلو. طيب طيب في ناس يعني صح لبن وينسون، صح ولا لا؟ صح. لا ما ينفع أحمد.
1: لا لا غلط.
0: أسمع حمشي لك إياها. إيش لون الشجر؟
1: السؤال تاني؟
0: إيش لون الشجر؟
1: لون الشجر أصفر.
0: من وين يطلع البيض؟
1: البيض بيطلع دايما من التمساح.
0: لا التمساح بيطلع
1: لا
0: شرطة امسكوا امسكوا، يبي يغشني يبي يغشني. مع الأسف الشديد أحمد إجاباتك كانت كلها خطأ، إلين التمساح فعلا هو يبيض.
1: أوه،
0: نعم التمساح يبيض، فاهم علي؟ أنا عارف أنه إجابتك يعني مو منطقية، مو البيض اللي ناكله، بس فعلا التمساح يبيض. نايس راي والله، ممتاز، كنت ممتاز يا أحمد. يعطيك العافية على المشاركة. صباح الورد. لا زالت عندكم الفرصة يا إخوان. لا زالت عندكم الفرصة تفوزون بالفاين داينين إكسبيرينس في أرماني كافيه في دبي مول. راح نسألكم مجموعة أسئلة، تجاوب غلط

0: ام كملين في مسابقتنا اللي ما حد قادر يفوز فيها يا اخوان. معنا على الهواء مباشره ايه. صباح الخير ايه.
1: صباح النور.
0: يا اهلا وسهلا فيكي ايه. كل الاجابات لازم تكون غلط. جاهزه؟
1: لا.
0: ممتاز انت كذا مركزه. مين ملك الغابه؟
1: الزرافه.
0: شو عاصمه لبنان؟
1: القاهره.
0: بايش تفرشي اسناني؟
1: الغساله.
0: ميسي ايش يلعب؟
1: سيارة.
0: ميسي ايش يلعب؟
1: باسكتبول.
0: حلو. وين يعيش السمك؟
1: في السماء.
0: انت فزتي معانا؟
1: على الاغلب لا.
0: ربي فنانة ربي فنانة فنانة يا ألف مبروك. فزتي معانا بفاين داينينج اكسبيرينس في مطعم أرماني في دبي مول. تستاهلين والله فنانة والله فنانة.
1: ثانك يو.
0: كل الاستقعادات والفخاخ اللي حطيناها لك أنا ولين قدرت إنك إيش يمين يسار. فنانة والله كفى عليك. تستاهلين ألف ألف مبروك. تستاهلين.
1: شكرا.
0: نورتينا يا مع السلامة. لكل من ما فاز معنا يا اخوان لازال عندكم الفرصة بكرة كذلك بنفس المسابقات نفس الوقت في اكسترا فايبز.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: صباح الخير. حلقت أسهم الإمارات أمس الأربعاء عند أعلى وتيرة مكاسب يومية منذ 8 أبريل نيسان الماضي، أي منذ 4 أسابيع، وقفز مؤشر سوق دبي المالي 2.95% إلى 5398.42 نقطة، فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.85% إلى 9874.76 نقطة. سجلت الشركة العالمية القابضة بداية قوية لعام 2026، حيث بلغت الإيرادات 31.4 مليار درهم بنمو نسبته 33.2% في الربع الأول من العام الجاري، مدعومة بالأداء القوي عبر مختلف القطاعات والتنفيذ المنضبط على مستوى المجموعة. أعلنت شركة أبولو جلوبال مانجمنت الأمريكية تجاوز أصولها المدارة حاجز $1 تريليون لأول مرة في تاريخها، مدفوعة بتدفقات قياسية في الربع الأول، إلى جانب تحقيق أرباح فاقت تقديرات وول ستريت. إلى اللقاء.
2: دع استثمارك ينمو بثقة، استمتع بعائد يصل إلى 4.6% سنويا على الودائع الثابتة مع بنك الفجيرة الوطني. تطبق الشروط والأحكام.
3: أرسل الأموال هلأ عن طريق تطبيق الأنصاري للصرافة أو الفروع، واحصل على فرصة للفوز بسيارة جيتور T1 الجديدة، وباقات عطلات أسبوعية من ترافل وينجز، وجوائز نقدية مميزة. العرض رح يبقى مستمر لغاية 15 أبريل. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
4: وفر المال واربح سيارة مع انترتينر. اشتر تطبيق الإمارات اليوم وستدخل تلقائيا في السحب للفوز بسيارة جيتور T2 لوكس. استمتع بآلاف العروض، اشتري واحدا واحصل على الثاني مجانا في المطاعم والمنتجعات الصحية والفنادق والمزيد، كل ذلك بينما تقترب من سيارتك الجديدة. وفر على الأشياء التي تحبها وقد تنطلق بسيارتك بأناقة. حمل التطبيق اليوم. تطبق شروط والأحكام.
5: من 50 سنة وجامعة الإمارات تصنع التميز، واليوم الدور عليك تكمل المسيرة. كلية الإدارة والاقتصاد تمنح جميع خريجي الجامعة منحة دراسية بقيمة 30% على برامج ماجستير إدارة الأعمال، المحاسبة المهنية، وماجستير تحليلات الأعمال. خلي حدودك السماء وسجل الحين عبر الموقع أو تواصل على الواتساب 03713-5201. آخر موعد للتسجيل 15 مايو.
6: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.

0: ساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 39 دقيقة.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io.

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: بالنسبة للزحمة في شوارع دبي نشوفها من أقصى جنوب محطة ناشونال بينت الجديدة المتجهين إلى أبو ظبي لا توجد أي زحمة تذكر، أما المتجهين إلى الشارقة على شارع الشيخ زايد كذلك الطرق سالكة ولا توجد أي زحمة. بالنسبة لشارع الخيل تقريبا من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى أبو ظبي وكذلك إلى الشارقة الطرق كلها سالكة. عند دبي ديزاين ديستريكت في ازدحامات متفرقة بالاتجاه إلى الشارقة شارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا لا توجد عليه أي زحمة تذكر، فقط عند منطقة محيصنة بالاتجاه إلى أبو ظبي مع الأسف في حادث هناك بسبب ازدحامات. نتمنى السلامة للجميع ودرب السلامة لكل من يسمع.
0: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجزوا بطاقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

كذا اكسترا فايبز يكون وصل لنهايته لليوم. اعزائنا المستمعين بكره مكملين معكم بنفس المسابقات اللي متعودين عليها وبنفس المواضيع الناريه اللي ننبسط كلنا عليها. لو حابين تروحون لعمر خيرة تاريخ 20 يونيو انصحكم انكم تسمعون فري واي مع وائل عصام من الساعه 5 لين 8 مساء. واذا حابين تشوفون تامر عاشور تاريخ 16 مايو عليكم بانرجي مع ساره خالد من الساعه 2 مساء لين 5 مساء. نشوفكم على خير, مع السلامه.

0: من في أكثر. في شهر مايو تعود سلسلة مع غروب الشمس 2026 إلى جزيرة الحديريات، سواء كنت من محبي الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة أو التزلج، بانتظارك أمسية مليئة بالطاقة لك ولعائلتك وأصدقائك ومناسبة لجميع الأعمار والقدرات. انضم إلينا في عطلتين مميزتين 19 و 16 و 17 من مايو، من التحدي وكسر الأرقام إلى الاستمتاع بالأجواء الرائعة. كل هذا بانتظارك في سلسلة مع غروب الشمس 2026. للمزيد من المعلومات زر حديريات island.ae.
1: المزيد لتكتشفه أقرب مما تظن. ندعوك إلى JA للمنتجعات والفنادق لتبطئ الوتيرة، تفعل المزيد وتحصد المزيد في كل إقامة. استمتع بكل تجربة تحجزها واحصل على تجربة إضافية منا، من السبا والغولف إلى ركوب الخيل والرماية. اكسب على 3 أضعاف نقاط GHA Discovery، بينما يقيم الأطفال دون 12 ويتناولون الطعام مجانا على البحر أو في جبال حتى. بانتظارك احجز الآن عبر JA Resorts Hotels.com.

0: صوت بلا صورة.
1: تمضي القوات المسلحة الإماراتية في مسار واضح المعالم، يقوم على الجاهزية الدائمة والاستجابة المتكاملة، حيث تتكامل القوات البرية والجوية والبحرية والسيبرانية ضمن منظومة واحدة متطورة.
2: تمثل الصناعة الدفاعية في دولة الإمارات خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الجاهزية والسيادة الوطنية، إذ لم تعد تقتصر على استيراد المعدات العسكرية، بل أصبحت تعتمد على بناء قدرات وطنية في الصيانة والتطوير والتحديث. ويعرف هذا التوجه بمفهوم الاستقلالية الذكية.
3: شركة الإمارات للطاقة النووية مشاركين في إصنع الإمارات، كل محطات براكة للطاقة النووية هي أكبر مصدر للكهرباء النظيفة في دولة الإمارات، وتعتمد عليها الكثير من الصناعات المحلية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أحييكم من جديد في هذا الموجز الإخباري. زارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي للثقافة أمس معرض الصنع في الإمارات في دورته الخامسة والمنعقد في مركز أدنك أبوظبي. وأشادت سموها بما يشهد المعرض من تطور نوعي متسارع وما يعكسه من حراك وطني متكامل يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للصناعة المتقدمة والاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات بيان وزارة الخارجية الإيرانية، مؤكدة رفضها القاطع لأي مزاعم أو تهديدات تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها. وأكدت وزارة الخارجية أن علاقات دولة الإمارات وشراكاتها الدولية والدفاعية شأن سيادي خالص، لا يحق لأي طرف أن يستخدمه ذريعة للتهديد أو التدخل أو التحريض. بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني مع نظيره الدنماركي لارس لوكي راسموسن خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة، كما بحثا عواقب إغلاق إيران لمضيق هرمز على الملاحة البحرية والتجارة الدولية والجهود التي تبذل لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمنح إيران أسبوعا للتوصل لاتفاقه، وأشار ترامب إلى حدوث محادثات جيدة للغاية بشأن إيران خلال الساعات 24 الماضية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: في غضون 3 أيام، وتحقق السلطات الصحية في الأرجنتين لتحديد ما إذا كانت البلاد مصدر تفشي للفيروس، وتصنف الأرجنتين التي انطلقت منها الرحلة البحرية تصنف بشكل مستمر من قبل منظمة الصحة العالمية على أنها الأعلى في معدل انتشار هذا المرض النادر المنقول عبر القوارض في أمريكا اللاتينية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
1: وصل سعر أونصة الذهب اليوم 4695 دولارا و87 سنتا. أما بالنسبة لأسعار جرامات الذهب اليوم في الإمارات، عيار 24 554 درهما، عيار 22 507 دراهم و91 فلسا، عيار 21 484 درهما و82 فلسا، أما عيار 18 415 درهما و56 فلسا.
2: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح.
1: يوم ما تنسى واللي وعمل فيا معروف عالطريقة.
0: موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
8: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس، خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبلين وأرماف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي ون مول أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ie.
9: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم؟ ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.
10: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطنية حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.

0: العربية 99.
1: نصف قرن والعهد باق والوعد منقوش في الصدور. نصف قرن من القوة والمجد والاتحاد، 50 عاما والقوات المسلحة درعا للوطن.

0: بودكاست استكانة.
1: سمعت إمارة دبي من أهم الأمور اللي احنا نركز عليها بحيث أنه ما يصير أي نوع من الفوضى أو عدم التنظيم. اليوم نحن نتعلم من تجاربنا السابقة، يعني اليوم نحن مو بأول سنة ننظم فعالية رأس السنة ولا أول مرة ننظم كأس دبي العالمي أو معرض بيت الطيران، فنتعلم من تجاربنا السابقة، من إحصائيات، من بلاغات الموجودة، ومن حركة السير اللي يتم عن طريق المنظم. خدماتنا إسعافية جليلة اليوم تقدم اليوم جميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل، لكن اليوم الخدمة هذه تقدم عن طريق مؤسسة دبي خدمات إسعاف بالتنسيق مع كل الجهات الرسمية. اليوم المنظومة هاي مش بسيطة، ونحن موجودين مع لجنة تأمين فعاليات إمارة دبي بمختلف كالندر دبي. اليوم الفعاليات الموجودة تنظم بوقتها، يعني قبل الفعالية بوقت مسبق، يعني
2: هذا ما يسمى نقدر نقول بالحرص على سمعة البلد.
1: الحمد لله.
2: من قبل البلد.
1: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

0: press one please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy. Energy.
3: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي
3: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
5: انرجي مع كريم وسارة من الاثنين الى الجمعة من الثالثة وحتى السادسة مساء برعاية بابا جونز.
6: تمام. كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
7: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
6: واحد. القبائل برايم رح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
7: لازم أضيف شيء على القائمة.
6: شو؟
7: حذاء مريح.
6: القبائل برايم في 15 مايو سيتي لاند مول دبي.
8: حول راتبك واربح بقوة.
9: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
10: متحمسون للتسوق من كل أنحاء العالم في مكان واحد؟ القرية العالمية. اكتشفوا منتجات فريدة من حول العالم، من أحدث صيحات الموضة إلى الهدايا التذكارية وكل ما تتمنوه. لا تفوتوا الفرصة، اتجهوا إلى القرية العالمية الآن واحصلوا على أفضل الصفقات قبل نهاية الموسم 30. اشتروا تذاكركم الآن عبر globalvillage.ae.

0: نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات. ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يوميا. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكات ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكات ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إير مانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
0: العربية 99
2: العربية 99
0: الموسيقى أولاً.

0: صمت بلا صورة.
1: تمضي القوات المسلحة الإماراتية في مسار واضح المعالم، يقوم على الجاهزية الدائمة والاستجابة المتكاملة، حيث تتكامل القوات البرية والجوية والبحرية والسيبرانية ضمن منظومة واحدة متطورة.
2: تمثل الصناعة الدفاعية في دولة الإمارات خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الجاهزية والسيادة الوطنية، إذ لم تعد تقتصر على استيراد المعدات العسكرية، بل أصبحت تعتمد على بناء قدرات وطنية في الصيانة والتطوير والتحديث. ويعرف هذا التوجه بمفهوم الاستقلالية الذكية.
3: شركة الإمارات للطاقة النووية مشاركين في إصنع الإمارات، كل محطات براكة للطاقة النووية هي أكبر مصدر للكهرباء النظيفة في دولة الإمارات، وتعتمد عليها الكثير من الصناعات المحلية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم تحية في هذا الموجز الإخباري. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على حسابه في منصة إكس: زرت منصة الصنع في الإمارات 2026 التي تجسد رؤية الإمارات الطموحة لمستقبل تقوده الصناعة، وضمن جهودها لبناء نموذج صناعي وطني أكثر مرونة واستدامة، تواصل الدولة بناء شراكات استراتيجية والاستثمار في الصناعة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، إدراكا منها لأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم اقتصادها الوطني وتعزيز تنافسيتها العالمية. وأيضا سعدت بشوفة براشد عضيدي وتاج راسي. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وبحث الجانبان العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون، كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فخامة نيكوس خريستودوليتس رئيس جمهورية قبرص الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية، كما تطرق الجانبان إلى رئاسة قبرص الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي وأهمية دورها في دعم علاقات الشراكة الإماراتية الأوروبية، كما استعرض تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها الخطيرة. أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن مجموعة الإمارات سجلت مجدداً أداءً قياسياً خلال السنة المالية 2025-2026 لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر مجموعات الطيران العالمية قوة واستدامة. وقال سموه: تؤكد هذه النتائج الاستثنائية التي تحققت رغم التحديات الكبيرة التي شهدها الشهر الأخير من سنتنا المالية متانة نموذج أعمال المجموعة وقدرتها العالية على التكيف. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات بيان وزارة الخارجية الإيرانية، مؤكدة رفضها القاطع لأي مزاعم أو تهديدات تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها. وأكدت وزارة الخارجية أن علاقات دولة الإمارات وشراكاتها الدولية والدفاعية شأن سيادي خالص، لا يحق لأي طرف أن يستخدمه ذريعة للتهديد أو التدخل أو التحريض. ذكر بيان إسرائيلي أمس أن الجيش شن غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله، مستهدفا قائد قوة الرضوان التابعة للحزب. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: اي بابي.
1: في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا، هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع، والسؤال أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يوميا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، احجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com.
2: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
3: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
2: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
4: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 من مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.
5: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن

سلسلة مع غروب الشمس رجع لجزيرة الحداريات، جري سباحة وأكتر بكتير، أمسية مليانة طاقة ليك ولعيلتك وأصحابك. تعالوا معنا يوم 9 و10 مايو و16 و17 مايو واستمتعوا بأجواء ما تتفوتش مع الغروب. وأنا سارة خالد هكون معاكم على الهوا في برنامج إنرزي من الساعة 6:30 للساعة 8:30 يوم 9 مايو. لو عايزين تعرفوا أكتر زوروا حداريات island.ae.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: صباح الخير. حلقت أسهم الإمارات أمس الأربعاء عند أعلى وتيرة مكاسب يومية منذ 8 أبريل/نيسان الماضي، أي منذ 4 أسابيع، وقفز مؤشر سوق دبي المالي 2.95% إلى 5,398.42 نقطة، فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.85% إلى 9,874.76 نقطة. سجلت الشركة العالمية القابضة بداية قوية لعام 2026، حيث بلغت الإيرادات 31.4 مليار درهم بنمو نسبته 33.2% في الربع الأول من العام الجاري، مدعومة بالأداء القوي عبر مختلف القطاعات والتنفيذ المنضبط على مستوى المجموعة. أعلنت شركة أبولو جلوبال مانجمنت الأمريكية تجاوز أصولها المدارة حاجز $1 تريليون لأول مرة في تاريخها، مدفوعة بتدفقات قياسية في الربع الأول إلى جانب تحقيق أرباح فاقت تقديرات وول ستريت. إلى اللقاء.
2: دع استثمارك ينمو بثقة، استمتع بعائد يصل إلى 4.6% سنويا على الودائع الثابتة مع بنك الفجيرة الوطني. تطبق الشروط والأحكام.

0: على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دبل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا. مذاق غني في كل قطعة. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة. اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو ثلاثة بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات التيك اوي وداخل المطعم. اطلب الآن.
1: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من 1 إلى 17 مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.

0: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50 ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
1: تبدأ صحتك براحة البال، ومع مراكز ميدكير الطبية أصبحت الرعاية الشاملة والمتخصصة أقرب وأكثر سهولة من أي وقت مضى. تحت سقف واحد نقدم مجموعة واسعة من التخصصات، مما في ذلك طب الأطفال، أمراض النساء، طب الأسنان، التجميل، العظام، العلاج الطبيعي والمزيد، مع أكثر من 24 فرعا في دبي والشارقة، بما في ذلك جميرة، المرابع العربية، أرجان، ند الشبا، نخلة جميرة، مردف، الخوانيج والزاهية في الشارقة. نحن دائما بالقرب منك لدعمك أنت وعائلتك برعاية عالية الجودة وإنسانية. ميدكير، كل الرعاية التي تحتاجها أينما كنت، رعايتك أقرب مما تتخيل. اتصل الآن على 800 ميدكير.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: الجاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: حول راتبك واربح بقوة.
5: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة.

0: صمت بلا صورة.
1: تمضي القوات المسلحة الإماراتية في مسار واضح المعالم، يقوم على الجاهزية الدائمة والاستجابة المتكاملة، حيث تتكامل القوات البرية والجوية والبحرية والسيبرانية ضمن منظومة واحدة متطورة.
2: تمثل الصناعة الدفاعية في دولة الإمارات خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الجاهزية والسيادة الوطنية، إذ لم تعد تقتصر على استيراد المعدات العسكرية، بل أصبحت تعتمد على بناء قدرات وطنية في الصيانة والتطوير والتحديث. ويعرف هذا التوجه بمفهوم الاستقلالية الذكية.
3: شركة الإمارات للطاقة النووية مشاركين في إصنع الإمارات، كون محطات براكة للطاقة النووية هي أكبر مصدر للكهرباء النظيفة في دولة الإمارات، وتعتمد عليها الكثير من الصناعات المحلية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على حسابه في منصة إكس: زرت منصة إصنع في الإمارات 2026 التي تجسد رؤية الإمارات الطموحة لمستقبل تقوده الصناعة، وضمن جهودها لبناء نموذج صناعي وطني أكثر مرونة واستدامة، تواصل الدولة بناء شراكات استراتيجية والاستثمار في الصناعة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، إدراكا منها لأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم اقتصادها الوطني وتعزيز تنافسيتها العالمية. وأيضا ساعدت بشوفة براشد عضيدي وتاج راسي. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وبحث الجانبان العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون، كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فخامة نيكوس خريستودوليتس رئيس جمهورية قبرص الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية، كما تطرق الجانبان إلى رئاسة قبرص الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي وأهمية دورها في دعم علاقات الشراكة الإماراتية الأوروبية، كما استعرضا تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها الخطيرة. أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة. أعلن سموه أن مجموعة الإمارات سجلت مجددا أداء قياسيا خلال السنة المالية 2025-2026 لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر مجموعات الطيران العالمية قوة واستدامة. وقال سموه: تؤكد هذه النتائج الاستثنائية التي تحققت رغم التحديات الكبيرة التي شهدها الشهر الأخير من سنتنا المالية متانة نموذج أعمال المجموعة وقدرتها العالية على التكيف. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية سريعة للحرب مع إيران في الوقت الذي تدرس فيه طهران مقترح سلام أمريكي. قالت مصادر إنه سينهي الحرب رسميا، بينما سيترك المطالب الأمريكية الرئيسية المتمثلة في تعليق إيران لبرنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز دون تسوية. أكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم أن البلاد غير ملزمة بأي معاهدة تتعلق بعدم انتشار الأسلحة النووية، وسط مواصلة تصديها للضغوط والعقوبات الدولية التي تهدف لتفكيك برنامجها النووي. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
4: إلى آخر مستجدات أسعار الذهب اليوم، وصل السعر الأونصة 4739 دولارا و68 سنتا. أما بالنسبة لأسعار جرامات الذهب في الإمارات اليوم: عيار 24 559 درهما و25 فلسا، عيار 22 512 درهما و65 فلسا، عيار 21 489 درهما و35 فلسا، أما عيار 18 419 درهما و44 فلسا.
0: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: المكان ده،
2: هذا المكان اسمه إنرجي.
3: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي،
3: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد.
5: إنرجي مع كريم وسارة من الاثنين الى الجمعة من الثالثة وحتى السادسة مساء برعاية بابا جونز.
6: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إلي.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العربية 99
1: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وزير الدفاع
2: نحن بنبذل الغالي والنفيس على حماية أرض وتراب الاتحاد. وأنا يا شباب أعرف وزارة الدفاع القوات المسلحة يضربها المثال مض محليا لا عربيا بل عالميا.
1: فللوطن رجال يفدونه بأرواحهم يذودون عن حماه ويصونون أرضه وسماه.
2: أنتم اللي سويتوه في فترة أثبتوا للناس وثبتوا للعالم مدى قدرتكم، وأنا أتشرف أن يكون واحد منكم اليوم. الشباب هدفنا نحن كفريق هو هدف ورؤية رئيس الدولة، وأنتم شباب اللي بتساعدوني أنا على تحقيق هذه الأهداف. أولا أني أفتخر أن أكون واحد منكم، وثانيا أفتخر أني أنا وأنتم عيال زايد.

0: تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا، ونموذج إعلان احترافي، وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إير مانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: الإكليلي.
1: نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يوميا. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكة ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا عبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز.
2: من 50 سنة وجامعة الإمارات تصنع التميز، واليوم الدور عليك تكمل المسيرة. كلية الإدارة والاقتصاد تمنح جميع خريجي الجامعة منحة دراسية بقيمة 30% على برامج ماجستير إدارة الأعمال، المحاسبة المهنية، وماجستير تحليلات الأعمال. خلي حدودك السماء وسجل الحين عبر الموقع أو تواصل على الواتساب 03713-5201. آخر موعد للتسجيل 15 مايو.

0: صوت بلا صورة.
1: تمضي القوات المسلحة الإماراتية في مسار واضح المعالم، يقوم على الجاهزية الدائمة والاستجابة المتكاملة، حيث تتكامل القوات البرية والجوية والبحرية والسيبرانية ضمن منظومة واحدة متطورة.
2: تمثل الصناعة الدفاعية في دولة الإمارات خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الجاهزية والسيادة الوطنية، إذ لم تعد تقتصر على استيراد المعدات العسكرية، بل أصبحت تعتمد على بناء قدرات وطنية في الصيانة والتطوير والتحديث. ويعرف هذا التوجه بمفهوم الاستقلالية الذكية.
3: شركة الإمارات للطاقة النووية مشاركين في إصنع الإمارات، كون محطات براكة للطاقة النووية هي أكبر مصدر للكهرباء النظيفة في دولة الإمارات، وتعتمد عليها الكثير من الصناعات المحلية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله فخامة نيكوس خريستوفيدوس رئيس جمهورية قبرص الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات. وبحث سموه الرئيس القبرصي خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسارات التعاون بين البلدين ودفعها إلى الأمام، خاصة في مجالات الاقتصاد، التجارة، الاستثمار، التكنولوجيا والطاقة المتجددة، إضافة إلى التعليم والثقافة والسياحة وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم التنمية المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات بيان وزارة الخارجية الإيرانية، مؤكدة رفضها القاطع لأي مزاعم أو تهديدات تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها. اختتمت أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة التعاون بين دولة الإمارات ودولة قطر التي استضافتها الإمارات، وشهدت الدورة استعراضا شاملا لمختلف أوجه التعاون الثنائي وفي المجال الاقتصادي، حيث شدد الجانبان على أن التكامل بين الاقتصادين الإماراتي والقطري يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الدولية وتنويع مصادر النمو ودعم استدامة التنمية في البلدين. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن خلال اتصالين هاتفيين مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تطورات الأوضاع في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمنح إيران أسبوعا للتوصل لاتفاق، وأشار الرئيس الأمريكي إلى حدوث محادثات جيدة للغاية بشأن إيران خلال الساعات 24 الماضية. نهاية الموجز، دمتم سالمين.
0: الأخبار من شبكة ARN.

تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح. موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا، هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع. والسؤال، أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يوميا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، أحجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية

0: الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: من 50 سنة وجامعة الإمارات تصنع التميز، واليوم الدور عليك تكمل المسيرة. كلية الإدارة والاقتصاد تمنح جميع خريجي الجامعة منحة دراسية بقيمة 30% على برامج ماجستير إدارة الأعمال، المحاسبة المهنية، وماجستير تحليلات الأعمال. خلي حدودك السماء وسجل الحين عبر الموقع أو تواصل على الواتساب 03713-5201. آخر موعد للتسجيل 15 مايو.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، ولأنها الأم التي أعطت. فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت، وأعطت، فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: اليوم ما راح تلاحظ هالمنظومة الإسعافية المتكاملة إلا في دولة الإمارات.
2: في حالات الطوارئ يعني المريض ما يقدر يعرف عن نفسه. ما تفكرون مثلا تستخدمون تقنيات التعرف على الوجه مثلا أو شيء من هذا القبيل عشان يكون في السرعة في عملية الإنقاذ؟
1: نحن أمانة تعاوننا مع دار العام الإقامة وشؤون الأجانب، وأشكر طبعا سعادة الفريق محمد المري على تعاونه. تواصلنا وياه بالتليفون وقلنا له ابو احمد نحن نبغى تعاون الفريق اللي بيننا وبين الفريق اللي عندكم بحيث نقدر نسوي تجربه معينه، وقدمنا هاي التجربه في معرض من المعارض الموجوده في مارت دبي بحيث ان هي تجربه، بحيث ان اليوم نقدر اليوم في المستقبل مثل ما تفضلت اخوي كيف نقدر نستخدم اليوم استخدامات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه او البصمات الموجوده اللي بايومتريك في عمليه تعريف المريض المصاب. نحن اقل عن 5% من حالاتنا اللي هي الحالات المعتادة بالحياة، معظم الحالات اللي موجودة هي حالات بسيطة متوسطة، وبالتالي يتم التعرف على المريض المصاب. وحتى لو ما تم التعرف على المريض المصاب على أهمية الحادث اللي موجود أو الإصابة اللي موجودة لهذا المصاب، يتم نقله إلى أقرب وأنسب مستشفى بغض النظر عنده هوية ما عنده هوية، يتم التعرف عليه، ومن ثم لاحقا يتم تحديد هذا المصاب من قبل الجهات المختصة.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أعلنت مجموعة الإمارات اليوم عن تقريرها المالي للسنة المالية 2025-2026، مسجلة مستويات قياسية جديدة في الأرباح والإيرادات والسيولة النقدية، وذلك على الرغم من التحديات التشغيلية والظروف التي شهدها الشهر الأخير من سنتها المالية. وقال السمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة إن هذه النتائج الاستثنائية التي تحققت رغم التحديات الكبيرة التي شهدها الشهر الأخير من سنتنا المالية تعكس متانة نموذج أعمال مجموعة الإمارات وقدرته على التكيف. استعرضت لجنة التكامل الاقتصادي خلال اجتماعها الرابع لعام 2026 برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة وبحضور أصحاب السعادة مديري عموم الدوائر الاقتصادية جهودها بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لتعزيز مرونة بيئة الأعمال والاستثمار ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق الدولة، بما يفتح آفاقا أوسع للنمو والفرص أمام مجتمع مع الأعمال الإماراتية. تعتزم الحكومة الأسترالية تخصيص 10 مليارات دولار أسترالي إضافية لزيادة مخزونات الوقود وإنشاء احتياطات طوارئ، وذلك لتعزيز أمن الطاقة في البلاد.
0: دع استثمارك ينمو بثقة، استمتع بعائد يصل إلى 4.6% سنويا على الودائع الثابتة مع بنك الفجيرة الوطني. تطبق الشروط والأحكام. تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا ونموذج إعلان احترافي وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس او ستريت مانياكس، انشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا اكثر تميزا؟ اضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com او ستريت مانياكس.com او اتصل على 04-348-8981. ايرمانياكس وستريت مانياكس، افضل حفلات أعياد الميلاد.
3: وفر المال واربح سيارة مع انترتينر. اشتر تطبيق الإمارات اليوم وستدخل تلقائيا في السحب للفوز بسيارة جيتور تي 2 لاكس. استمتع بآلاف العروض، اشتري واحدا واحصل على الثاني مجانا في المطاعم والمنتجعات الصحية والفنادق والمزيد، كل ذلك بينما تقترب من سيارتك الجديدة. وفر على الأشياء التي تحبها وقد تنطلق بسيارتك بأناقة. حمل التطبيق اليوم، تطبق شروط والأحكام.
4: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. EN.

0: على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دبل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا. مذاق غني في كل قطعة. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة. اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو ثلاثة بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات التيك اوي وداخل المطعم. اطلب الآن.
1: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم؟ ألا يستحق ذلك أن يكون مميزا؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكانا مريحا. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت. تطبق الشروط والأحكام.
0: متحمسون للتسوق من كل أنحاء العالم في مكان واحد؟ القرية العالمية. اكتشفوا منتجات فريدة من حول العالم، من أحدث صيحات الموضة إلى الهدايا التذكارية وكل ما تتمنوه. لا تفوتوا الفرصة، اتجهوا إلى القرية العالمية الآن واحصلوا على أفضل الصفقات قبل نهاية الموسم 30. اشتروا تذاكركم الآن عبر globalvillage.ae.

0: صمت بلا صورة.
1: تمضي القوة المسلحة الإماراتية في مسار واضح المعالم، يقوم على الجاهزية الدائمة والاستجابة المتكاملة، حيث تتكامل القوات البرية والجوية والبحرية والسيبرانية ضمن منظومة واحدة متطورة.
2: تمثل الصناعة الدفاعية في دولة الإمارات خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الجاهزية والسيادة الوطنية، إذ لم تعد تقتصر على استيراد المعدات العسكرية، بل أصبحت تعتمد على بناء قدرات وطنية في الصيانة والتطوير والتحديث. ويعرف هذا التوجه بمفهوم الاستقلالية الذكية.
3: شركة الإمارات للطاقة النووية مشاركين في إصنع الإمارات، كون محطات براكة للطاقة النووية هي أكبر مصدر للكهرباء النظيفة في دولة الإمارات، وتعتمد عليها الكثير من الصناعات المحلية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدليل المحدث لحالات الاستخدام الخاصة بمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي الإصدار 2.0 لتعزيز مرونة الشركات الصناعية، والذي يتضمن مرجعية عملية لدعم الشركات المصنعة في تسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة وتحسين الأداء التشغيلي وتلبية متطلبات الاستدامة والاستجابة بفاعلية للمتغيرات المتسارعة في المشهد الصناعي العالمي. قال باسم نعيم القيادي الكبير في حركة حماس اليوم إن غارة جوية إسرائيلية قتلت أحد أبناء خليل الحية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة وكبير مفاوضيها في المحادثات التي تجرى بوساطة أمريكية حول مستقبل القطاع. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم القضاء على قائد وحدة قوة رضوان في حزب الله أحمد بلوط في غارة على الضاحية الجنوبية. وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إلى روما في زيارة سيلتقي خلالها البابا 14 في مسعى لتهدئة الأجواء بين البابا الأمريكي وإدارة دونالد ترامب، مع سعيه في الوقت نفسه إلى إبراز موقف الرئيس الأمريكي وتأكيدها. نهاية الموجز، دمتم سالمين.
0: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
4: ونبقى مع أسعار الذهب. سعر أونصة الذهب وصل حتى الآن إلى 4735 دولارا و75 سنتا. أما أسعار جرامات الذهب في الإمارات نستهلها بعيار 24 558 درهما و79 فلسا. سعر جرام الذهب عيار 22 512 درهما و22 فلسا. سعر جرام الذهب عيار 21 488 درهما و94 فلسا. سعر جرام الذهب عيار 18 419 و9 فلوس.
0: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.

مساء النور، مساء الورد، في حلقة جديدة من انرجي. معايا أنا سارة خالد للنهاردة على هواء العربية 99. الأخبار طمنوني عنكم، إيه أخبار يومكم، إيه أخبار الأسبوع so far؟ بما أنه خلاص يعني بكرة الويكند بنخلص الأسبوع، بكرة آخر يوم شغل في الأسبوع، إيه الأخبار؟ حاسين أنه الأسبوع كان حلو، كان خفيف لطيف، ولا كان أسبوع من الأسابيع اللي بتعدي بالعافية؟ دول عارفين الأسابيع اللي هو تقعدوا تعافروا تعافروا تعافروا لغاية لما تخلص، هو ده. طمنوني عنكم، يا رب يكون يومكم ماشي حلو. عندي مسابقة حلوة قوي، تيكتس لحفل تامر عاشور، عشان كده تغيروا مودكم لما تربحوا تيكت حلو صراحة، تغيير مود، ولا ومش بس ليكم، ليكم والحد بتحبوه. فتون ان معايا على مدار الساعة دي، هقول لكم تفاصيل المسابقة وهنتكلم في حاجات كتير قوي حلوة. بتسمعوني أنا سارة خالد على هوا العربية 99 في انرجي.

0: في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا، هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع، والسؤال أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يوميا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، احجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس او ستريت مانياكس. انشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا اكثر تميزا؟ اضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com او streetmaniacs.com او اتصل على 04-348-8981. ايرمانياكس وستريت مانياكس، افضل حفلات اعياد الميلاد.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شيء.
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

سلسلة مع غروب الشمس رجع لجزيرة الحداريات، جري، سباحة وأكتر بكتير، أمسية مليانة طاقة ليك ولعيلتك وأصحابك. تعالوا معنا يوم 9 و10 مايو و16 و17 مايو واستمتعوا بأجواء ما تتفوتش مع الغروب. وأنا سارة خالد هكون معاكم على الهوا في برنامج إنرجي من الساعة 6:30 للساعة 8:30 يوم 9 مايو. لو عايزين تعرفوا أكتر زوروا حداريات island.ae.

اولا تحيه لكل مستمعين انرجي ومستمعين العربيه 99 اللي قاعدين بيسمعوني دلوقتي، سواء كنتوا بتسمعوني من العربيه او حتى من البيت. اما بقى ثانيا، عندنا حفل ولا اروع قريبا جدا في سبيس 42 ارينا يوم 16/5 في ابو ظبي. لو لسه ما تعرفش، فتامر عاشور واخيرا جاي، بقاله فتره صراحه يعني ما شفناهوش، وانا متعوده اشوفه كل فتره لان انا اللي بقدمه اون ستيج اغلب الوقت. فبجد الحفله دي هتكون من احلى الحفلات، لانه بقالنا فتره طويله كده ما اجتمعناش بيه، وبقالنا فتره طويله ما رجعناش لحفلاتنا الحلوه. فالحمد لله موسم الحفلات راجع وبقوه، وكالعاده طبعا كله مع العربيه 99. هنشوف تامر عاشور على مسرح سبيس 42 ارينا، هنسمع احلى اغاني، ذكريات كدابة، ثانية واحدة، انت اخترت، هيجيلي موجوع، واغاني اكتر بكتير. يعني فعليا شوية هنضحك، شوية هنعيط، شوية هنفرح، شوية نحس نفسنا بنحب، شوية نحس نفسنا بنكره. انتوا عارفين، انتوا عارفين تامر عاشور وعارفين عمايله في الجمهور ايه، من كتر ما اغانيه فعليا حلوة، ويعني متميز في كل حاجة، في الحزن متميز، في الفرح متميز، في الرومانسية برضو متميز. فبجد هتكون ليلة من العمر. طبعا كالعادة العربية 99 هي الشريك الإعلامي الرسمي يوم 16/5، اوعوا تنسوا، لأنه بجد هتكون حفلة حلوة قوي قوي. وبقالنا كام يوم بنسمع بقى هيجيلي موجوع ووجع وأحزان، تعالوا النهاردة نغير، تعالوا النهاردة نحس بالحب شوية. يعني يلا نسمع خليني في حضنك لتامر عاشور.

0: في شهر مايو تعود سلسلة مع غروب الشمس 2026 إلى جزيرة العديريات، سواء كنت من محبي الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة أو التزلج، بانتظارك أمسية مليئة بالطاقة لك ولعائلتك وأصدقائك ومناسبة لجميع الأعمار والقدرات. انضم إلينا في عطلتين مميزتين 19 و16 و17 من مايو، من التحدي وكسر الأرقام إلى الاستمتاع بالأجواء الرائعة. كل هذا بانتظارك في سلسلة مع غروب الشمس 2026. للمزيد من المعلومات زر حديريات island.ae.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.

0: الساعة في استوديوهاتنا وصلت لاثنين وواحد وثلاثين دقيقة.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي. أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: سير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: الزحمة على شوارع دبي، يلا بينا نبدأ بشارع الشيخ زايد ونشوف الزحمة عليه. ما فيش عليه أي كثافات مرورية. شارع الشيخ زايد رايق وشارع الخيل كمان رايق. نشوف شارع الشيخ محمد بن زايد، عليه كثافات مرورية خفيفة قوي عند منطقة محيصنة باتجاه الشرقة. ودرايف سيف.
0: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجزوا بطاقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

بكده نكون وصلنا لاخر الساعة الاولى من انرجي للنهاردة. اتمنى تكونوا انبسطتوا معايا. الساعة اللي جاية عندنا مسابقة ولا اروع مع تامر عاشور, فتون ان معايا عشان تربحوا تيكتس حلوة قوي للحفلة. وبريك صغير قوي, رجع لكم. تسموني انا سارة خالد من استوديو العربية 99.

0: وفر المال واربح سيارة مع انترتينر. اشتر تطبيق الإمارات اليوم وستدخل تلقائيا في السحب للفوز بسيارة جيتور تي 2 لاكس. استمتع بآلاف العروض، اشتري واحدا واحصل على الثاني مجانا في المطاعم والمنتجعات الصحية والفنادق والمزيد، كل ذلك بينما تقترب من سيارتك الجديدة. وفر على الأشياء التي تحبها وقد تنطلق بسيارتك بأناقة. حمل التطبيق اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
1: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
2: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
1: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟
4: ولا شي،
3: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: الجاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، اشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: صوت بلا صورة.
1: تمضي القوات المسلحة الإماراتية في مسار واضح المعالم يقوم على الجاهزية الدائمة والاستجابة المتكاملة، حيث تتكامل القوات البرية والجوية والبحرية والسيبرانية ضمن منظومة واحدة متطورة.
2: تمثل الصناعة الدفاعية في دولة الإمارات خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الجاهزية والسيادة الوطنية، إذ لم تعد تقتصر على استيراد المعدات العسكرية، بل أصبحت تعتمد على بناء قدرات وطنية في الصيانة والتطوير والتحديث. ويعرف هذا التوجه بمفهوم الاستقلالية الذكية.
3: شركة الإمارات للطاقة النووية مشاركين في إصنع الإمارات، كل محطات براكة للطاقة النووية هي أكبر مصدر للكهرباء النظيفة في دولة الإمارات، وتعتمد عليها الكثير من الصناعات المحلية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة ورئيس قبرص يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والمستجدات في المنطقة. محمد بن راشد: التقيت بأخي ورفيق مسيرتي وقائدي رئيس دولة الإمارات. الصناعات الدفاعية في الإمارات ركيزة استراتيجية وابتكار.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الرئيس القبرصي نيكوس خريستودولاديس، الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات. وبحث سمو الرئيس القبرصي خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسارات التعاون بين البلدين ودفعها إلى الأمام، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، إضافة إلى التعليم والثقافة والسياحة وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم التنمية المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين. وأكد الجانبان الحرص المشترك على تحقيق أهداف هذه الشراكة بما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. وتطرق الجانبان إلى رئاسة قبرص الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي وأهمية دورها في دعم علاقات الشراكة الإماراتية الأوروبية. كما استعرض صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس قبرص تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وتبادل وجهات النظر بشأنها. وجدد فخامة نيكوس خريستودولاديس إدانة قبرص الاعتداءات الإيرانية ضد المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات ودول المنطقة، بما تمثله من انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديد للأمن والاستقرار الإقليميين. زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله معرض اصنع في الإمارات 2026. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: التقيت بأخي ورفيقي مسيرتي وقائدي رئيس دولة الإمارات. ودون سمو أيضا عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: واستمعت لشباب الإمارات وشاهدت آلاف السلع والبضائع من إنتاج مصانع الإمارات، ورأيت مستقبل التصنيع في دولة الإمارات، فخورين بالإمارات. إذن يعد أو تعد منصة اصنع في الإمارات المنصة الصناعية الأبرز لتسليط الضوء على ريادة الدولة في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، وليكون دعوة مفتوحة لقادة الفكر والمطورين للمساهمة في صياغة مستقبل التصنيع المتقدم وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. منصور المرر نائب رئيس تطوير الأعمال الصناعية في مجموعة كيزاد تحدث لمركز الأخبار عن المشاركة في الحدث.
5: متواجدين في هذه المنصة أكيد لأن اليوم مجموعة كيزاد هي عنصر رئيسي لتنمية الصناعة وللخروج أكيد طبعا أقوى في كل الظروف وكل الأوقات. طبعا اليوم نحن متواجدين مشاركتنا هذه السنة نعرض ثلاث عوامل رئيسية مهمة للمنظومة الصناعية واستمرارية الأعمال بشكل عام. متواجدين نعرض ما نسميها المرونة الصناعية. المرونة الصناعية مبدأها الرئيسي هو قدرتنا على التكيف واستمرارية الأعمال بلا توقف بغض النظر عن الظروف اللي نواجهها بشكل عام. فاليوم نحن عرضنا كل المبادرات اللي قدمناها في خلال الفترة السابقة من ضمن استحداث ممرات تجارية حديثة سواء على مستوى دولة الإمارات أو مستوى الخليج أو للدول المجاورة، ربط بنية تحتية رئيسية للنقل بشكل عام من طيران لنقل بحري لنقل عن طريق قطار الاتحاد، بحيث يربط كل سلاسل الإمداد للاستيراد والتصدير والمشغلين بشكل عام في دولة الإمارات وفي كيزاد بشكل خاص. بالإضافة إلى اليوم موجودين نعرض كل القصص النجاح اللي قدمناها في مناطقنا في مناطق الخليج الاقتصادية، من ضمنها منشآت صناعية جديدة دخلت حيز الإنتاج، استثمارات جديدة قائمة وما إلى ذلك. والعنصر الأخير اللي دائما نحن نتواجد فيه في كل معارضنا وبالذات في معرض تصنع في الإمارات هو الفرص الاستثمارية اللي نقدمها للمستثمر الصناعي، من ضمنها القطاعات الرئيسية الحيوية مثل قطاع الأغذية والتكنولوجيا الزراعية، قطاع الأدوية، التكنولوجيا المتقدمة، القطاع اللوجستي.
4: ونبقى في أروقة إصنع في الإمارات، حيث تحدثت لمركز أخبار ARN المهندسة فاطمة الشراري مديرة إدارة التراخيص التجارية في بلدية الفجيرة.
6: كبلدية الفجيرة منصة رخصتي، وهو طبعا منصة اقتصادية رقمية متكاملة. هذه المنصة تساعدنا في إصدار التراخيص التجارية من مكان واحد، بحيث أنه يسهل على المستثمر والمتعامل إصدار رخصته أو تجديد رخصته من هذه المنصة. طبعا استهدف في هالمنصة التكامل والربط مع الجهات الحكومية الأخرى، بحيث أن تعزيز مبدأ التصفير البيقراطية والتسهيل على المتعامل وتقليص رحلة المتعامل. مشاركتنا اليوم طبعا في هالمعرض تحت عنوان نظهر أقوى، طبعا تستهدف أن تكون الصناعات الوطنية قوة داعمة للدولة خلال الفترة القادمة إن شاء الله، وهذا واحد من المرتكزات اللي تشتغل عليها دولة الإمارات.
4: تعد الصناعات الدفاعية إحدى الركائز الاستراتيجية للدول، وقد نجحت دولة الإمارات في تطوير صناعة دفاعية حديثة تقوم على الابتكار والاستقلالية الذكية، بما يعزز جاهزية القوات المسلحة ويدعم مسيرة التنمية الوطنية. المزيد في التقرير التالي للزميلة مارلين طانيوس.
2: تمثل الصناعة الدفاعية في دولة الإمارات خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الجاهزية والسيادة الوطنية، إذ لم تعد تقتصر على استيراد المعدات العسكرية، بل أصبحت تعتمد على بناء قدرات وطنية في الصيانة والتطوير والتحديث. ويعرف هذا التوجه بمفهوم الاستقلالية الذكية، الذي لا يعني الاكتفاء الذاتي الكامل، بل امتلاك القدرة على إدارة وتطوير الأنظمة الدفاعية بكفاءة مع الحفاظ على الشراكات الدولية. وقد ساهمت الصناعة الدفاعية في تقليل الاعتماد على الخارج وتسريع الاستجابة للاحتياجات العسكرية ورفع مستوى الجاهزية في مختلف الظروف، كما لعبت دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق وظائف نوعية ونقل الخبرات الهندسية وربط البحث العلمي بالتطبيقات العملية. ومع تطور التكنولوجيا الحديثة أصبحت الصناعة الدفاعية أداة للاستعداد للمستقبل، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والأنظمة غير المأهولة. لذلك تعد تجربة الإمارات نموذجا يعكس رؤية استراتيجية تجمع بين الأمن والتنمية والابتكار، وتؤكد أن القوة الحديثة تقوم على المعرفة والقدرة على التطوير المستمر.
4: نهاية النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. انرسي مع سارة وكريم على العربية 99.
7: تحياتي للقاء مع تمام.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

مساء النور والسرور في الساعة الثانية من انرجي للنهاردة. معايا أنا سارة خالد على هوا العربية 99. عندنا الساعة دي مسابقة حلوة قوي قوي قوي, مسابقة مع تامر عاشور, مسابقة للحفل الاستثنائي, الحفل المميز, الحفل اللي صراحة يعني أنا نصيحة مني كواحدة شافت تامر عاشور على المسرح وشافت غناه وشافت كمان يعني أخلاقه على المسرح قد إيه هو بجد يعني من المغنيين المتواضعين جدا, اوعوا تفوتوها لأنه هي تعتبر تجربة كاملة والله. يعني ياما أكيد طبعا أنا بحب أشوف فنانين كتير أوي على المسرح, بس ياما أحيانا الواحد في حفلات معينة ممكن يكون في حد يحب يشوفه on stage وحد لا. عارفين تامر عاشور من الفنانين اللي هتحبوا قوي تشوفوهم واقفين on stage, يعني مش بس عشان هو صوته حلو طبعا وأغانيه حلوة, لا كمان

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: طاقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. E&, دائما في أكثر.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب 50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 من مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.
3: العربية 99
4: العربية 99
3: الموسيقى أولاً.

حفل تامر عاشور الاستثنائي في سبيس 42 أرينا يوم 16/5 في أبو ظبي. طبعا هيكون حفل مميز جدا, حفل حلو قوي, هنسمع فيه كل الأغاني اللي بنحبها لتامر عاشور زي ذكريات كدابة وانت اخترت وثانية واحدة وهيجي لي موجوع وأكتر بكتير. هيكون حفل حلو قوي اوعوا تفوتوه. طبعا كالعادة العربية 99 هي الشريك الإعلامي الرسمي, ولو لسه ما جبتوش تيكتس وحابين تربحوا مع انرجي 2 تيكتس, كل اللي عليكم تعملوه هو انكم تبعتوا لي ايه اكتر اغنيه بتحبوها مع اسماءكم الثنائيه على 4004 او على ARN Play.

0: العربية 99.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكافلهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أعلنت مجموعة الإمارات اليوم عن تقريرها المالي للسنة المالية 2025-2026، مسجلة مستويات قياسية جديدة في الأرباح والإيرادات والسيولة النقدية، وذلك على الرغم من التحديات التشغيلية والظروف التي شهدها الشهر الأخير من سنتها المالية. وقال السمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة إن هذه النتائج الاستثنائية التي تحققت رغم التحديات الكبيرة التي شهدها الشهر الأخير من سنتنا المالية تعكس متانة نموذج أعمال مجموعة الإمارات وقدرته على التكيف. استعرضت لجنة التكامل الاقتصادي خلال اجتماعها الرابع لعام 2026 برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة وبحضور أصحاب السعادة مديري عموم الدوائر الاقتصادية جهودها بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لتعزيز مرونة بيئة الأعمال والاستثمار ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق الدولة، بما يفتح آفاقا أوسع للنمو والفرص أمام مجتمع مع الأعمال الإماراتية. تعتزم الحكومة الأسترالية تخصيص 10 مليارات دولار أسترالي إضافية لزيادة مخزونات الوقود وإنشاء احتياطات طوارئ، وذلك لتعزيز أمن الطاقة في البلاد.
0: دع استثمارك ينمو بثقة، استمتع بعائد يصل إلى 4.6% سنويا على الودائع الثابتة مع بنك الفجيرة الوطني. تطبق الشروط والأحكام.
2: شو أول شي بيخطر على بالك لما
3: بتسمع
2: كلمة
3: إكسترا؟ أنا بحب الكوفي تكون إكسترا شوجر،
4: أحس إكسترا أوردينري مثلا.
5: إكسترا؟ ديفنتلي إكسترا تايم.
4: إكسترا يعني إكسترا جنون.
6: ولو أكيد إكسترا خبريات.
7: وصباحكم معنا راح يكون إكسترا في إكسترا فايبس.
0: إكسترا فايبس مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
8: إكسترا فايبس.
9: تبدأ صحتك براحة البال، ومع مراكز ميدكير الطبية أصبحت الرعاية الشاملة والمتخصصة أقرب وأكثر سهولة من أي وقت مضى. تحت سقف واحد نقدم مجموعة واسعة من التخصصات، مما في ذلك طب الأطفال، أمراض النساء، طب الأسنان، التجميل، العظام، العلاج الطبيعي والمزيد، مع أكثر من 24 فرعا في دبي والشارقة، بما في ذلك جميرة، المرابع العربية، أرجان، ند الشبا، نخلة جميرة، مردف، الخوانيج والزاهية في الشارقة. نحن دائما بالقرب منك لدعمك أنت وعائلتك برعاية عالية الجودة وإنسانية. ميدكير، كل الرعاية التي تحتاجها أينما كنت، رعايتك أقرب مما تتخيل. اتصل الآن على 800 ميدكير.
10: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 من مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.
11: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
10: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
11: واحد. القبائل برايم رح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
10: لازم أضيف شيء على القائمة.
11: شو؟
10: حذاء مريح.
11: القبائل برايم في 15 مايو، سيتي لاند مول، دبي.
0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

0: إسعاف استوديوهاتنا وصلت ل 33 دقيقة.
1: خلي فلوسك تشتغلك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io.

0: السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: الزحمة على شوارع دبي، يلا بينا نبدأ بشارع الشيخ زايد ونشوف لو عليه زحمة. صراحة ما فيش عليه زحمة، بس شايفة حادث مروري عند دبي انترنت سيتي، أتمنى يكون حادث بسيط أو ما يكونش فيه أي حد اتأذى. شارع الخيل كمان رايق وما فيش عليه زحمة، أما شارع الشيخ محمد بن زايد ففي عليه زحمة بتبدأ من منطقة محيصنة باتجاه الشرق، وللأسف في حادث مروري عند منطقة محيصنة، أتمنى يكون حادث بسيط وما يكونش فيه أي حد اتأذى. ودرايف سيف.
0: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجز بطاقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
1: لا لا لا يا نسرين، يعني أنا يا نسرين من أول الأسبوع قاعدة بقول لك طاقة إيجابية وحب الحياة وعملي حاجة حلوة لنفسك، فتبعتي لي المسج دي يا نسرين. نسرين بتقول عندي طاقة سلبية كبيرة قوي تكفي الكون، ونفسي أروح أعيط في حفلة تامر عاشور أنا وصحابي. أروح عيط، هي عارفة كلنا عارفين إحنا بنروح بس نعيط ونرجع لجوازاتنا فريش كده ومبسوطين. نسرين والله ضحكتيني صراحة، ضحكتيني يا نسرين، أتمنى تفوزي بيها يا نسرين. بس أنا حابة اختياركم للأغاني النهاردة، في فرفشنا شوية، لكن بقالكم يومين قاعدين بتقولي هيجي لي موضوع وتيجي نتراهن، وكان موضوع وأغاني صراحة يعني إحنا عارفين بتعمل فينا إيه. النهاردة لا، في أغاني حلوة، كلموها عني، قصر بعيد، قولوا له سامح برضو حلوة، يعني قولوا له سامح حلوة لأنه عايز الشريك يسامحه، مش بيتوعد له زي هيجي لي موضوع. المهم انه كل اللي يجي من تامر عاشور حلو قوي قوي قوي، وانا فرحانه جدا بيكم وبرسائلكم الحلوه. ابعتوا لي دايما رسائل حلوه على 4004 او ARN play. واللي لسه بيسمعني دلوقتي، عندنا مسابقه حلوه قوي مع تامر عاشور، 2 تيكتس لحفله في سبيس 42 ارينا. ابعتوا لي اكتر اغنيه حابين تسمعوها مع الاسماء الثنائيه، وان شاء الله حد فيكم هيربح. هاجل المسابقه والنتيجه للساعه اللي جايه عشان كلكم يكون عندكم فرصه. اما بكده وصلنا لاخر الساعه الثانيه، اتمنى تكونوا انبسطتوا معايا. بريك صغير قوي وراجع، كم بتسمعوني، أنا سارة خالد من استوديو العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برامجنا برامجنا على العربية 99. تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا ونموذج إعلان احترافي وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس، خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبلين وأرماف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي 1 مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ie.

0: صمت بلا صورة.
1: تمضي القوة المسلحة الإماراتية في مسار واضح المعالم، يقوم على الجاهزية الدائمة والاستجابة المتكاملة، حيث تتكامل القوات البرية والجوية والبحرية والسيبرانية ضمن منظومة واحدة متطورة.
2: تمثل الصناعة الدفاعية في دولة الإمارات خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الجاهزية والسيادة الوطنية، إذ لم تعد تقتصر على استيراد المعدات العسكرية، بل أصبحت تعتمد على بناء قدرات وطنية في الصيانة والتطوير والتحديث، ويعرف هذا التوجه بمفهوم الاستقلالية الذكية.
3: شركة الإمارات للطاقة النووية مشاركين في إصنع الإمارات، كل محطات براكة للطاقة النووية هي أكبر مصدر للكهرباء النظيفة في دولة الإمارات، وتعتمد عليها الكثير من الصناعات المحلية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على قائد وحدة قوة الرضوان في حزب الله أحمد بلوط في غارة على الضاحية الجنوبية. قال باسم نعيم القيادي الكبير في حركة حماس اليوم إن غارة جوية إسرائيلية قتلت أحد أبناء خليل الحية رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة وكبير مفاوضيها في المحادثات التي تجرى بوساطة أمريكية حول مستقبل القطاع. أعلن الكرملين اليوم بدء هدنة ليومين مع أوكرانيا اعتبارا من منتصف ليل الخميس الجمعة لضمان عدم تسجيل أي أعمال قتالية تزامنا مع العرض العسكري الوطني في 9 أيار مايو، وذلك بعد تجاهله اتفاقا أوكرانيا لوقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا الأسبوع. وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إلى روما في زيارة سيلتقي خلالها البابا في مسعى لتهدئة الأجواء بين البابا الأمريكي وإدارة دونالد ترامب، مع سعيه في الوقت نفسه إلى إبراز مواقف الرئيس الأمريكي وتأكيدها. فشل مفاوضو البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي في التوصل إلى اتفاق نهائي خلال جولة مفاوضات مكثفة عقدت بالأمس بشأن استكمال الترتيبات الأوروبية الخاصة باتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وسط مخاوف متزايدة من رد أمريكي وتصعيد جديد في ملف الرسوم الجمركية. وستتواصل المباحثات حتى 19 مايو الجاري، وهو الموعد المتوقع لاعتماد الصيغة النهائية للاتفاق داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي رغم عدم تحقيق اختراق حاسم خلال الاجتماع الأخير. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
4: وإلى أسعار الذهب، وصلت أونصة الذهب اليوم حتى الساعة 4731 دولارا و61 سنتا. أما أسعار جرامات الذهب في الإمارات نستهلها بعيار 24558 درهما و30 فلسا، سعر جرام الذهب عيار 22511 درهما و77 فلسا، سعر جرام الذهب عيار 21488 درهما و51 فلسا، وأخيرا سعر جرام الذهب عيار 18418 درهما و72 فلسا.
0: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.

مساء النور والسرور في الساعة الثالثة والأخيرة من إنرجي للنهاردة. معي أنا سارة خالد على هوا العربية 99، الساعة المميزة، الساعة الحلوة اللي هنعلن فيها عن الرابح معنا بتو تيكتس لحفل تامر عاشور. وكمان عايزة أتكلم فيها في موضوع كده وعايزة أخد رأيكم، هل أنتوا عديتوا بالحاجة دي؟ هل تعرضتوا للموقف ده مع أي حد قريب منكم؟ بعتولي دايما رسائلكم الحلوة على 4004 أو على ARN Play. عندنا ساعة حلوة قوي قوي من إنرجي للنهاردة، ويلا بينا نسمع أول أغنية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح. موعدكم مع ليلة استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.
1: على بالك برجر أو بيتزا؟ عندنا الاثنين. تشكيلة تشيدر برجر بيتزا الجديدة من بابا جونز مع دابل تشيدر ناشفيل تشيكن وتشيز برجر بيتزا، مذاق غني في كل قطعة، مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز. ولفترة محدودة اغتنم عروضنا اللذيذة، اشتري واحدة وخذ واحدة، أو اشتري بيتزا كبيرة وخذ وسط وصغيرة مجانا، أو ثلاثة بيتزا وسط ب84 درهما. العرض عبر التطبيق لطلبات تيك اواي وداخل المطعم. اطلب الان.
2: احمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون في مشغول بحمل صناديقه. احمد مشوّد فنزل على البول بوقت لازم يكون في مشوّد من النقله. احمد عم بفضي ثيابه بوقت لازم يكون في عم بفضي صناديق. احمد اختار ايموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي ايموفرز خيارك مع مدير على الارض عنده شهاده نيبوش للجوده والصحه والسلامه. اتصل على 800 ايموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
3: هل ترغب في تنميه مدخراتك؟ مع الودائع الثابته من بنك الفجيره الوطني حقق عوائد مميزه تصل الى 4.6% سنويا. تفضلوا بزياره nbf.ae او اتصلوا على 600 565551. تطبق الشروط والاحكام.

دور الضحية أو عقلية الضحية حاجة ناس كتير قوي بتعملها، كلنا بنقع فيها at some point، كلنا بنقع فيها، يا إما وقعنا فيها قبل كده يا إما هنقع فيها حتى لو لسه ما وقعناش. هي حاجة بنعملها عشان نحمي نفسنا من فكرة إن إحنا مسؤولين عن أفعالنا، ومن فكرة إنه إحنا غلط، أو من فكرة إن إحنا الطرف المؤذي، فعلى طول بنختار إن إحنا نكون الضحية. يعني السبب الرئيسي إنه ممكن الواحد يتبنى عقلية الضحية هو عشان يحمي نفسه. المهم طبعا الواحد لما بيعمل الحركة دي بيتأثر، لأنه أنت أول ما بتلبس قناع الضحية خلاص فكرة إنك أنت تتخطى أيا كان بقى الموقف اللي حصل، سواء أنت كنت غلط فيه أو كنت فعليا ضحية، نزلت. يعني إنك تتخطى خلاص نزلت للصفر تقريبا، بقى صعب إنك تتخطى، إلا طبعا لو قلعت الماسك بتاع الضحية ويعني تعاملت مع مسؤولياتك مع أغلاطك، حتى بقى لو كنت فعلا ضحية، يعني حتى لو الناس فعلا أذوك، حصل معاك مشكلة كبيرة في الشغل، حصل معاك مشكلة كبيرة في علاقتك، عيش الدور شوية، مش مشكلة مش غلط. أيوة أعرف إنك ضحية، أنا ضحية، أنا تأذيت، أنا زعلت، أنا حصل فيا كذا، أنا ما عملتش أي حاجة عشان أستاهل كل ده، أوكي مش غلط، بس ما تخليهوش يطول. يعني لما تفضل عايش في المشاعر دي وتفضل متبني عقلية الضحية لفترة أطول من اللازم، هنا بقى بيبدأ الغلط كله يحصل، هنا بنبدأ نستخدم دور الضحية عشان نبرر الأذى اللي ناويين نعمله. يعني ياما بيكون في حد فعلا ضحية وفعلا اتأذى، إلا إنه في الثانية بيتخلى عن حقه بسبب إنه هو قرر إنه يستخدم دوره كضحية ويبدأ بقى يرد الأذى بأذى. هتقولي يعني أسيب الناس تأذيني وأقعد ساكت؟ سيب الناس تأذيك وأقعد ساكت، يعني إلا طبعا لو أذى كبير متفاقم ومضطر مثلا تدخل فيه أي جهات معنية، ولكن other than that طبعا سيبهم لربنا، احنا مش عايشين في غابة عشان كل واحد يمشي ياخد حقه بسنانه. لا ما ينفعش. تعرضت الأذى، افهم ان انت تعرضت الأذى، حاول تتعافى من الأذى وخلاص، واعرف انه اللي بيأذيك غالبا مش بيأذيك لسبب شخصي، هو بيأذيك عشان مشاكل هو معدي بيها بينه وبين نفسه، هو بقى مليان نقص، غيرة، حقد، مشوه نفسياً، للأسف تربيته كانت غلط مختلفة عن تربيتك، أسباب كتير، يعني أسباب كتير قوي، ولكن أنت مش سبب منهم صدقني. فدايما حاول أن أنت لما تتعرض لأذى كبير تطلع منه، تتخطاه، تحاول تتحسن، بدل ما أنت بقى تقعد تقول أنا لازم أرد الأذى، أنا لازم أعمل، وأنا لازم أنتقم، وأنا وأنا وأنا، لا لا، move on، سيب المكان المؤذي وراك، سيب الشخص المؤذي وراك، سيب العلاقة المؤذية وراك، أي حاجة بتأذيك امشي وسيبها وانت كلك ثقة، بدون ما تفكر طب بس ده في كذا، طب ده في إيجابيات، لا لا لا لا لا. أول ما يبدأ الأذى تحس بيه في كل جسمك، حتى لو كان أذى كلام، لو كان أذى فعل مش ملموس، اعرف ان انت هنا خلاص لازم تمشي لقدام. مفيش أي حاجة في الدنيا دي تستاهل انك تقعد في مكان مؤذي، انك تفضل في علاقة مؤذية، انك تفضل على تواصل مع اي شخص مؤذي. فانا نصيحتي لو في حد حواليكم بيلعب دور الضحية حاولوا تبعدوا عنه لو ما فيش قرابة، يعني اكيد للأسف ممكن يكون في حد حتى من عائلتنا احيانا بيلعب دور الضحية كتير، لكن لو الشخص ده من برا العيلة، لو اصدقاء عمل، زملاء عمل، اي معرفة ما فيهاش دم من الاخر، خلاص اقطع وبعد، لانه الشخص اللي بيلعب دور الضحية للأسف بيبقى شخص انا بحسه قليل، لان هو بيختار يلعب الدور ده عشان بس يستخدمه كشماعة للمصايب اللي ناوي يعملها في الناس وللأذى اللي ناوي يعمله في الناس. فعشان كده يا عزيزي لو في حد بيلعب دور الضحية هيكون ورا ورا ورا ورا ورا خالص، وهيحاول يشدك معاه لورا خالص، فحاول تبعد عنه.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلاً؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: تعرف الأمهات ما هو الأفضل لطفلها لأنهن تتسوقن دائما في محل الأطفال، حيث يمكن لهن الحصول على خصم يصل إلى 70% على أفضل أزياء ومستلزمات الأطفال. نعم، في محل الأطفال. قومي بزيارة أقرب متجر لمحل الأطفال اليوم. تسوق سعيد.
8: من 50 سنة وجامعة الإمارات تصنع التميز، واليوم الدور عليك تكمل المسيرة. كلية الإدارة والاقتصاد تمنح جميع خريجي الجامعة منحة دراسية بقيمة 30% على برامج ماجستير إدارة الأعمال، المحاسبة المهنية، وماجستير تحليلات الأعمال. خلي حدودك السماء وسجل الحين عبر الموقع أو تواصل على الواتساب 03713-5201. آخر موعد للتسجيل 15 مايو.

0: الساعة في استوديو العربية 99 وصلت لأربعة وثلاثة وثلاثين دقيقة.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
0: يلا نشوف الزحمة على شوارع دبي. نبدأ بشارع الشيخ زايد، ما فيش عليه أي زحمة ورايق جدا. شارع الخيل كمان رايق. أما شارع الشيخ محمد بن زايد عليه كثافات مرورية بتبدأ من ميردف سيتي سنتر باتجاه الشرق ومكملة لحد منطقة محيصنا. وأتمنى أن أنتوا تسوقوا كده بهدوء وندي البعض دايما طريق ودرايف سيف.
1: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجزوا بطاقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
0: أنا عاجبني الإقبال النهاردة على حفلة تامر عاشور. صراحة نفسي أربحكم كلكم بس للأسف معانا كالعادة رابح واحد، والرابح أو الرابحة معانا بتو تيكتس لحفلة تامر عاشور يوم 16/5 في سبيس 42 أرينا. هو هي ماريان. ماريان مبروك يا ماريان، تو تيكتس يوم 16/5، خدي حد بتحبيه وانجوي. بكده نكون وصلنا لاخر انرجي للنهاردة. خلاص كنتوا بتسمعوني انا سارة خالد من استوديو العربية 99، وهابي ويكند، وهنتقابل بكرة في نفس الوقت من الساعة 2 للساعة 5. درايف سيف، باي باي.

0: بودكاست استكانة.
1: نحن طبعا طبيب طوارئ، عندنا سيارات أطباء موجودين في الميدان.
2: أطلب مني الدكتور
1: هنا
2: سيارة الدكتور أو سيارة العناية المركزة المتنقلة،
3: شو الفرق بينها وبين السيارات الثانية البدائية؟
1: يمكن بعض الأجهزة اللي اليوم نحن نستخدمها في البداية، يمكن نحن كنا نحط أجهزة الانعاش القلب الرئوي الأوتوماتيكي في السيارات المتقدمة اللي كانت عندنا في العناية المركزة. اليوم أمانة كل سياراتنا عندنا هالأجهزة الموجودة، على أساس أن نحن نقول الستاندر أو المعايير اليوم موجودة وموحدة وهي متخدمة. نوعية الأجهزة اللي موجودة في السابق خلينا نقول اليوم ركز على السيارة، اليوم نحن تركيزنا أمانة على البشر وعلى النوع التخصص اللي موجود والتدريبات والتعليم اللي موجود وإمكانيات اللي اليوم يقدر يقدمها للمريض المصاب في مختلف الحالات اللي موجودة. نحن كبروتوكول معين أن سيارات الإسعاف العادية على سبيل المثال يوصلون لبلاغ معين عند ألم في الصدر، تتضح أنه والله مثلا من خلال معاينة الشخص المبدئي الشخص هذا عنده ذبحة صدري أو داخل فيه سكتة قلبية، خلال هالفترة يتم طلب الدعم اللي هي العناية المركزة. العناية المركزة عندنا 6 سيارات عناية مركزة موزعة في إمارة دبي استراتيجيا وجغرافيا، بحيث أن اليوم نحن نقدر نستجيب لهذه الحالات. الكادر البشري اللي اليوم اللي موجود في سيارة العناية المركزة عند اليوم إمكانيات صلاحيات أدوية وعقاقير معينة ممكن يقدمها أكثر عن المسعف العادي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

0: العربية 99.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة، حكيم
2: الأمة. يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: احتفلوا بأمهاتكم في مايو مع كيميست ويرهاوس، خصومات تصل إلى 50% على العطور ومجموعات الهدايا مع عروض على منتجات العناية بالبشرة والتجميل مع إزن وميبلين وأرماف بوتي، بالإضافة إلى المكملات من ناو ونيتشر باونتي وتشكيلاتنا الدولية. تنتهي العروض في 17 من مايو وبحسب توفر المخزون. تسوقوا لدى كيميست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول، بي 1 مول، أو عبر الإنترنت على chemistwarehouse.ie.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.

0: تمضي القوات المسلحة الإماراتية في مسار واضح المعالم، يقوم على الجاهزية الدائمة والاستجابة المتكاملة، حيث تتكامل القوات البرية والجوية والبحرية والسيبرانية ضمن منظومة واحدة متطورة.
1: تمثل الصناعة الدفاعية في دولة الإمارات خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الجاهزية والسيادة الوطنية، إذ لم تعد تقتصر على استيراد المعدات العسكرية، بل أصبحت تعتمد على بناء قدرات وطنية في الصيانة والتطوير والتحديث، ويعرف هذا التوجه بمفهوم الاستقلالية الذكية.
2: شركة الإمارات للطاقة النووية مشاركين في إصنع الإمارات، كون محطات براكة للطاقة النووية هي أكبر مصدر للكهرباء النظيفة في دولة الإمارات، وتعتمد عليها الكثير من الصناعات المحلية.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة القرار رقم 4 لعام 2026 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها، في خطوة تعكس نهج الدولة المؤسسي في توثيق الانتهاكات وفق أعلى المعايير القانونية والفنية. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على قائد وحدة قوة الرضوان في حزب الله أحمد بلوط في غارة على الضاحية الجنوبية. قال باسم نعيم القيادي الكبير في حركة حماس اليوم إن غارة جوية إسرائيلية قتلت أحد أبناء خليل الحية رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة وكبير مفاوضيها في المحادثات التي تجرى بوساطة أمريكية حول مستقبل القطاع. قال الكرملين اليوم إن روسيا تتخذ إجراءات أمنية إضافية لحماية الرئيس فلاديمير بوتين تحسبا لشن أوكرانيا هجوما خلال احتفالات يوم النصر في 9 مايو أيار التي تحيي فيه ذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية. غادر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الفاتيكان اليوم بعدما التقى بالبابا ليو في اجتماع كان من المتوقع أن يشوبه التوتر بسبب الانتقادات المستمرة من الرئيس دونالد ترامب لرئيس الكنيسة الكاثوليكية بشأن الحرب على إيران. قال الرئيس الفلبيني فرناندو ماركوس الإبن إنه جرى التوصل إلى بعض الاتفاقات بين تايلاند وكمبوديا اليوم، مضيفا أنه واثق من قدرة البلدين على حل خلافاتهما وديا. في أمان الله.
3: الأخبار من شبكة ARN. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

العربية 99 الموسيقى أولا. فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: العربية.
1: عام بعد عام والمعادلة ثابتة، وطن آمن بفضل رجال أوفياء بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة.
2: خدمتكم في القوات المسلحة شرف، خدمة بلادكم وأهلكم، الصف اللي قدامكم هو اللي حامل الراية، وانتو على ثرهم إن شاء الله حاملين الراية، بتقومون بواجبكم إن شاء الله.
1: يد تحمي،
3: يد تحمي،
1: يد تعطي،
3: يد تعطي،
1: يد تبني،
3: يد تبني،
1: وكل منا في موقعه جندي.
2: أريد أكد أن الإمارات قلعة حصينة لتضمن الغلو، دار بخير إن شاء الله، دار بخير إن شاء الله، دار بخير إن شاء الله.
1: وستبقى القوات المسلحة بعزيمة رجالها تفدي الوطن وشعبه وقيادته.
4: تعيش سيدي صاحب السمو رئيس الدولة.

يا مساء الخيرات، أخباركم يا شباب؟ يوم جديد هنكون فيه مع بعض من الساعة 5 ولحد الساعة 8 على مدار الثلاث ساعات زي ما احنا عارفين، بنكون مع بعض في الفيوي، أخبارنا، أغانينا، موسيقتنا، مسابقتنا، جوائزنا، كل ده معانا على مدار الثلاث ساعات. التواصل أكيد عن طريق الاسم اسز 404 أو من خلال الابليكيشن أو الواتساب. هنرجع على طول ونبدأ مع مسابقة الموسيقار وحفل الموسيقار عمر خيرت وتذكرتين لحضور الحفلة. ركزوا معايا كويس جدا عشان المسابقة النهاردة مميزة شويتين زيادة، أوكي؟ ولكن ده في اللينك اللي جاي من فريوي.

من فريدوم. لا تفوت الاحصل على خصم حتى 50% على باقات مختار فرصة. فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.

نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يومياً. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكات ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكات ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في نو ووترز.

0: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إير مانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

سلسلة مع غروب الشمس رجع لجزيرة الحداريات، جري، سباحة وأكتر بكتير، أمسية مليانة طاقة ليك ولعيلتك وأصحابك. تعالوا معنا يوم 9 و10 مايو و16 و17 مايو واستمتعوا بأجواء ما تتفوتش مع الغروب. وأنا سارة خالد هكون معاكم على الهوا في برنامج إنرجي من الساعة 6:30 للساعة 8:30 يوم 9 مايو. لو عايزين تعرفوا أكتر زوروا حداريات island.ae.

0: من تاني راجعين ومكملين مع بعض فريوي على هوا 99 يا شباب. وحالا هنبدأ مع بعض مسابقتنا مع حفل الموسيقار عمر خيرت. زي ما انا قلت لكم الحفلة هتكون يوم 20/6 وهتكون دي اول حفلة للموسيقار عمر خيرت على مسرح اتحاد ارينا. الناس اللي حابة تضمن التذاكر اكيد ممكن تشتريها عن طريق الموقع اللي هو الخاص ببلاتينوم ليست اللي هو platinumlist.net. اكيد الراعي الاعلامي هو العربية 99. طيب النهاردة كالعادة عندي تذكرتين لحضور الحفلة. تربحوهم ازاي؟ نعرفين ان الموسيقار عمر خيرت عمل موسيقى تصويرية لكتير جدا من الاعمال الفنية سواء في الدراما او في السينما. النهاردة هنروح للسينما شوية. امبارح كنا دراما، النهاردة هنرجع مرة تانية للسينما. الفيلم اللي بنتكلم عنه النهاردة هو من كلمتين، وتاني كلمة هي عبارة عن لون. انا شوية شوية كده هقعد ايه اديكم كلوز وهنتس عشان ايه اقرب لكم الموضوع، ولو ان اعتقد ان دلوقتي من قبل ما اكمل الناس عرفت، بس خليني اكمل. الفيلم من كلمتين، الكلمة التانية هي لون، والنهاردة قررت ان انا اسمعكم مقطع من الفيلم تضحكوا برضو شوية. تعالوا نسمع.
1: والعربية بتاعتك دي بقى سيدان او فان؟
2: ايه التانية دي؟
1: فان. فان اللي هي العربية اللي فيها باب كده بتبعته اوكي يوم يرجع لك تاني.
2: وابعته ويرجع بايده فاضية؟ باب ايه ده؟
1: باب باب اللي هو باب فرار.
2: فرار؟
1: يا
2: قصدك جرار؟
1: يا فرار يا جرار،
2: هي دي بالظبط عربيتي.
1: اوكي. ايه ده؟ دي مش فان. انا سألتك العربية بتاعتك فان، انت قلت لي انها فان. دي مش فان.
2: وانا قلت لك ايه هو الفان؟ قلت لي مو باب فرار. اهو فرار ده ولا مش فرار؟
1: يا فعلا بيفرفر. اوكي انا بس اللي كان المفروض ابقى ادقق في كلامي. اوكي وانا اركب فين؟
2: اركب ده.
1: اوكي طيب ارمي دي فين؟
0: يلا ابعتولي اسم فيلم مع اسمكم الثنائية على 404 او من خلال الابليكيشن او الواتساب.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أعلنت مجموعة الإمارات اليوم عن تقريرها المالي للسنة المالية 2025-2026، مسجلة مستويات قياسية جديدة في الأرباح والإيرادات والسيولة النقدية، وذلك على الرغم من التحديات التشغيلية والظروف التي شهدها الشهر الأخير من سنتها المالية. وقال السمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة إن هذه النتائج الاستثنائية التي تحققت رغم التحديات الكبيرة التي شهدها الشهر الأخير من سنتنا المالية تعكس متانة نموذج أعمال مجموعة الإمارات وقدرته على التكيف. استعرضت لجنة التكامل الاقتصادي خلال اجتماعها الرابع لعام 2026 برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة وبحضور أصحاب السعادة مديري عموم الدوائر الاقتصادية جهودها بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لتعزيز مرونة بيئة الأعمال والاستثمار ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق الدولة، بما يفتح آفاقا أوسع للنمو والفرص أمام مجتمع مع الأعمال الإماراتية. تعتزم الحكومة الأسترالية تخصيص 10 مليارات دولار أسترالي إضافية لزيادة مخزونات الوقود وإنشاء احتياطات طوارئ، وذلك لتعزيز أمن الطاقة في البلاد.
0: دع استثمارك ينمو بثقة، استمتع بعائد يصل إلى 4.6% سنويا على الودائع الثابتة مع بنك الفجيرة الوطني. تطبق الشروط والأحكام. في السوق اليوم علامات تجارية رائدة يدركها منافسوك جيدا هي تلك التي تركز على السكان المحليين. حضورها قوي، رسالتها مؤثرة، صوتها مسموع، والسؤال أين أنت من ذلك؟ في شبكة ARN نربطك بسبعة ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات يوميا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انضم إلى نادي أعمال شبكة ARN 2026 واكتشف كيف تجني شبكتنا العملاء بسرعة. من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز ستمضي من الفعالية ومعك نموذج احترافي لإعلانك وحملة تسويقية مصممة خصيصا لعملك. الفرص لا تأتي مرتين، احجز جلستك اليوم على radio-rsvp.com. احتفلوا بالعيد في JA The Resort حيث تنتظركم مسابح منعشة، شاطئ خاص، حديقة مائية ونادي مميز للأطفال مع إقامة وطعام مجانا للأطفال. صمموا عطلتكم العائلية كما تحبون مع تجارب أسبا والغولف والرياضات المائية أو مغامرات الحياة البرية. من هدوء بالم تري كورت إلى حيوية فندق الشاطئ ونشاط فندق ليك فيو، كل شيء هنا بانتظاركم. للحجز زوروا jaresortshotels.com.
2: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
3: ساعة
2: عندها وايد ساعات.
3: عطلة على البحر
2: في... لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
3: إنزين ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
2: ليش؟
3: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.

0: الحسين، الموسيقى أولا.
1: نحرص في خدمة الأمين على معالجة القضايا والمشاكل التي قد يتعرض لها المقيمون والسياح في الدولة، ونتلقى بلاغاتكم وملاحظاتكم الأمنية ونركز على أهميتها لردع المخاطر التي قد تؤثر على استقرار أمن المجتمع، وسنتعامل مع المعلومات الأمنية بكل سرية وخصوصية.
2: ساهم معنا في المحافظة على مجتمع آمن. تواصل مع خدمة الأمين عبر الرقم المجاني 800-4444.
1: خدمة الأمين، تكاتف مجتمعي، أمن مستدام.
3: تمضي ثلث حياتك وأنت نائم، ألا يستحق ذلك أن يكون مميزاً؟ استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأسرة والمراتب والأرائك وكل ما يجعل منزلك مكاناً مريحاً. رويال للمفروشات، عيش حياة أفضل. تسوق في المتجر أو عبر الإنترنت، تطبق الشروط والأحكام.
4: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
5: فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: صوت بلا صورة.
1: تمضي القوات المسلحة الإماراتية في مسار واضح المعالم، يقوم على الجاهزية الدائمة والاستجابة المتكاملة، حيث تتكامل القوات البرية والجوية والبحرية والسيبرانية ضمن منظومة واحدة متطورة.
2: تمثل الصناعة الدفاعية في دولة الإمارات خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الجاهزية والسيادة الوطنية، إذ لم تعد تقتصر على استيراد المعدات العسكرية، بل أصبحت تعتمد على بناء قدرات وطنية في الصيانة والتطوير والتحديث. ويعرف هذا التوجه بمفهوم الاستقلالية الذكية.
3: شركة الإمارات للطاقة النووية مشاركين في إصنع الإمارات، كل محطات براكة للطاقة النووية هي أكبر مصدر للكهرباء النظيفة في دولة الإمارات، وتعتمد عليها الكثير من الصناعات المحلية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: الإمارات تؤسس لجنة وطنية لتوثيق العدوان والجرائم الدولية. موانئ دبي العالمية تطلق منظومة للتأمين ضد مخاطر الحروب لدعم التجارة في الشرق الأوسط. الصناعات الدفاعية في الإمارات ركيزة استراتيجية وابتكار.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: هذه صفاء رزق تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة القرار رقم 4 لعام 2026 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها، في خطوة تعكس نهج الدولة المؤسسي في توثيق الانتهاكات وفق أعلى المعايير القانونية والفنية. ونص القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة النائب العام للدولة وتعنى بتوثيق أعمال العدوان الإيراني والجرائم الدولية والأضرار المترتبة عليها والتي طالت إقليم الدولة ومواطنيها وزائريها والمقيمين على أرضها، بما يضمن بناء سجل وطني متكامل يستند إلى الأدلة الموثوقة. تضم اللجنة في عضويتها تشكيلا موسعا من ممثلي عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية الحيوية، بما يعكس تكاملا مؤسسيا يجمع بين الجهات الأمنية والقضائية والفنية والاقتصادية ويعزز دقة التوثيق وتكامله. وفي هذا السياق يجيز القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبرات الوطنية والدولية المتخصصة، ويوجب عليها الالتزام بأحكام الدستور والقوانين النافذة ومراعاة المعايير الدولية المعتمدة في توثيق الجرائم الدولية. أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية إطلاق حل للتأمين ضد مخاطر الحروب في خطوة تهدف إلى دعم الشركات في مواجهة الاضطرابات المتزايدة التي تؤثر على مسارات التجارة في منطقة الشرق الأوسط. ويأتي هذا الحل في وقت يشهد فيه قطاع التأمين التقليدي تحديات متزايدة تشمل ارتفاع التكاليف وتفاوت في خيارات التغطية وصعوبة الحصول عليها في كثير من الحالات، وانطلاقا من فهمها لطبيعة القطاع اللوجستي وتشابك عملياته، طورت مجموعة ديبي وورد هذا الحل المبتكر لتوفير تغطية تأمينية متواصلة وشاملة تمتد عبر جميع مراحل سلاسل أو سلسلة التوريد من الشحن البحري أو الجوي، مرورا بالتخزين في الموانئ وصولا إلى النقل البري والتسليم النهائي. ويسهم هذا الحل في سد الفجوات التي قد تتركها وثائق التأمين التقليدية والتي تقتصر عادة على تغطية مرحلة واحدة من رحلة الشحن. يعد إصنع في الإمارات المنصة الصناعية الأبرز لتسليط الضوء على ريادة الدولة في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، وليكون دعوة مفتوحة لقادة الفكر والمطورين للمساهمة في صياغة مستقبل التصنيع المتقدم وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. منصور المرر نائب رئيس تطوير الأعمال الصناعية في مجموعة كيزاد تحدث لمركز الأخبار عن المشاركة في الحدث.
5: متواجدين في هذه المنصة أكيد لأن اليوم مجموعة كيزاد هي عنصر رئيسي لتنمية الصناعة وللخروج أكيد طبعا أقوى في كل الظروف وكل الأوقات. طبعا اليوم نحن متواجدين، مشاركتنا هذه السنة نعرض ثلاث عوامل رئيسية مهمة للمنظومة الصناعية واستمرارية الأعمال بشكل عام. متواجدين نعرض ما نسميها المرونة الصناعية. المرونة الصناعية مبدأها الرئيسي هو قدرتنا على التكيف واستمرارية الأعمال بلا توقف بغض النظر عن الظروف اللي نواجهها بشكل عام. فاليوم نحن عرضنا كل المبادرات اللي قدمناها في خلال الفترة السابقة من ضمن استحداث ممرات تجارية حديثة سواء على مستوى دولة الإمارات أو مستوى الخليج أو للدول المجاورة، ربط بنية تحتية رئيسية للنقل بشكل عام من طيران لنقل بحري لنقل عن طريق قطار الاتحاد، بحيث يربط كل سلاسل الإمداد للاستيراد والتصدير والمشغلين بشكل عام في دولة الإمارات وفي كيزاد بشكل خاص. وبالإضافة إلى اليوم موجودين نعرض كل القصص النجاح اللي قدمناها في مناطقنا في مناطق الخليفة الاقتصادية، من ضمنها منشآت صناعية جديدة دخلت حيز الإنتاج، استثمارات جديدة قائمة وما إلى ذلك. والعنصر الأخير اللي دائما نحن نتواجد فيه في كل معارضنا وبالذات في معرض تصنع في الإمارات هو الفرص الاستثمارية اللي نقدمها للمستثمر الصناعي، من ضمنها القطاعات الرئيسية الحيوية مثل قطاع الأغذية والتكنولوجيا الزراعية، قطاع الأدوية، التكنولوجيا المتقدمة، القطاع اللوجستي.
4: ونبقى في أروقة إصنع في الإمارات، حيث تحدثت لمركز أخبار ARN المهندسة فاطمة الشراري مديرة إدارة التراخيص التجارية في بلدية الفجيرة.
6: كبلدية الفجيرة منصة رخصتي، وهو طبعا منصة اقتصادية رقمية متكاملة. هذه المنصة تساعدنا في إصدار التراخيص التجارية من مكان واحد، بحيث أنه يسهل على المستثمر والمتعامل إصدار رخصته أو تجديد رخصته من هذه المنصة. طبعا نستهدف في هالمنصة التكامل والربط مع الجهات الحكومية الأخرى، بحيث أن تعزيز مبدأ التصفير البيقراطية والتسهيل على المتعامل وتقليص رحلة المتعامل. مشاركتنا اليوم طبعا في هالمعرض تحت عنوان نظهر أقوى، طبعا نستهدف أن تكون الصناعات الوطنية قوة داعمة للدولة خلال الفترة القادمة إن شاء الله، وهذا واحد من المرتكزات اللي تشتغل عليها دولة الإمارات.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: تعد الصناعة الدفاعية إحدى الركائز الاستراتيجية للدولة، وقد نجحت دولة الإمارات في تطوير صناعة دفاعية حديثة تقوم على الابتكار والاستقلالية الذكية، بما يعزز جاهزية القوات المسلحة ويدعم مسيرة التنمية الوطنية. المزيد في التقرير التالي للزميلة مارلين طانيوس.
2: تمثل الصناعة الدفاعية في دولة الإمارات خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الجاهزية والسيادة الوطنية، إذ لم تعد تقتصر على استيراد المعدات العسكرية، بل أصبحت تعتمد على بناء قدرات وطنية في الصيانة والتطوير والتحديث. ويعرف هذا التوجه بمفهوم الاستقلالية الذكية، الذي لا يعني الاكتفاء الذاتي الكامل، بل امتلاك القدرة على إدارة وتطوير الأنظمة الدفاعية بكفاءة مع الحفاظ على الشراكات الدولية. وقد ساهمت الصناعة الدفاعية في تقليل الاعتماد على الخارج وتسريع الاستجابة للاحتياجات العسكرية ورفع مستوى الجاهزية في مختلف الظروف، كما لعبت دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق وظائف نوعية ونقل الخبرات الهندسية وربط البحث العلمي بالتطبيقات العملية. ومع تطور التكنولوجيا الحديثة أصبحت الصناعة الدفاعية أداة للاستعداد للمستقبل، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والأنظمة غير المأهولة. لذلك تعد تجربة الإمارات نموذجا يعكس رؤية استراتيجية تجمع بين الأمن والتنمية والابتكار، وتؤكد أن القوة الحديثة تقوم على المعرفة والقدرة على التطوير المستمر.
4: إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب بالتعاون مع دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب.
4: أسعار الذهب نستهلها بسعر أونصة الذهب اليوم 4744 دولارا وسبعة سنتات. أما أسعار جرامات الذهب في الإمارات عيار 24,559 درهما وسبعة وسبعون فلسا، سعر جرام الذهب عيار 22,513 درهما واثنا عشر فلسا، سعر جرام الذهب عيار 21,489 درهما وثمانون فلسا، سعر جرام الذهب عيار 18,419 درهما وثلاثة وثمانون فلسا.
0: دبي جولد ديستريكت، ديرة الذهب. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

والله أراهن بيكو إن مفيش مستمعين زي مستمعين فري واي فنانين. موسيقى عارفين كل حاجة, فن بكل أشكاله بقى, دراما, تلفزيون, سينما, كله, مسرح, زي ما أنتوا عايزين. إيه الإجابات الهائلة دي؟ طبعا هو الفيلم بصراحة محدش يعني إيه يغلط فيه, ولكن حبيت إن أنتوا ما شاء الله يعني إيه صحيين 100%. طاهر بشكرك جدا, أنت بعت الحل الصح, بس بعت رسالة تانية مش عارف أنت بعت فيها ده رقم الباسبور ولا إمارات آي دي ولا إيه؟ في رقم كده ولا بعت لا استنى استنى, ده آيبان نمبر, آيبان نمبر خير أنت بعت لي على الهوا دلوقتي وأنا بتكلم معاك عمالي بعت لي بيقول لي والله بالغلط سامحني أنا أنا قلت في عليا فلوس ولا حاجة مفروض أحولها ولا إيه. المهم ما علينا ولا يهمك يا طاهر حبيب قلبي, أنت تعمل اللي أنت عايزه, أنت وكل الفريوية تبعتوا اللي أنتوا عايزينه, مساء الفل عليكم. طيب نرجع مرة تانية وأفكركم بمسابقتنا النهاردة مع حفل الموسيقار عمر خيرت اللي هتكون إن شاء الله يوم 20/6 على مسرح اتحاد أرينا. لعبنا مقطع من الفيلم, انتوا عارفين ان انا بقول لكم بحب اسهل بس كل شوية كده ايه بزود حاجة. نرجع نقول تاني عشان لسه بيسمع من الاول. دلوقتي الفيلم بتاع النهاردة هو فيلم طبعا من موسيقى عمر خيرت او من تأليف عمر خيرت, والفيلم ده من كلمتين, تاني كلمة هي لون, اوكي. ولعبنا طبعا مقطع من الفيلم, الكلمة الاولانية هي حاجة حلوة قوي, حاجة حلوة ده هي الحلاوة نفسها, يعني مفيش أكتر من كده. فالكلمة التانية هي لون من الألوان, والكلمة الأولى حاجة طعمها حلو أوي أوي أوي أوي. عشان برضو أسهل لكم أكتر وأكتر, في ستوري دلوقتي موجودة على حسابنا على الإنستجرام العربية 99FM, وموجودة على حساب الشخصي wael.isam_. خشوا هنا هتلاقوها وهنا هتلاقوها, هتسهل عليكم كتير جدا جدا جدا. نطلع فاصل ونرجع ونكمل مع بعض فري واي, يلا بينا. عايزكو اي حد يضايقكو ما تزعلوش نفسكم, خليكو هاديين, هو الخسران, واي حد يقلب لك حياتك قول له

انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر برادرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو

0: مسابقة مختارة من فريدوم. لا تفوت الأحصل على خصم حتى 50% على الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: حساباتهم البنكية أو محافظهم الرقمية أو حتى ممكن يستلموها كاش.
2: بجد؟ هو ده اللي أنا عايزه بالظبط.
1: حمل تطبيق إي أند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك، مفيش قلق. مع إي أند ماني تطبق الشروط والأحكام.
3: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
2: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
3: واحد القبائل برايم رح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
2: لازم أضيف شيء على القائمة.
3: شو؟
2: حذاء مريح.
3: القبائل برايم في 15 مايو، سيتي لاند مول، دبي.
4: للجسم لذة وغذاء واستشفاء، للمعدة والأمعاء أحلى مرق عظم مطبوخ ببوط لأكتر من 15 ساعة، كولاجين ومعادن طبيعية، كل رشفة طعمة وصحية. للطلب زوروا brothlab.ae يصلوك مباشرة لبيتك.
5: حول راتبك واربح بقوة.
6: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: الساعة دلوقتي 6:21 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على ويو.io.

متهيألي يعني كل الكلوز اللي أنا اديتها لكم على الهوا في اللينكات اللي فاتت بالإضافة للستوري الموجودة على حسابنا على الانستجرام أعتقد سهلت الموضوع قوي قوي قوي. الإجابة الصح النهاردة الفيلم اللي الموسيقى التصويرية بتاعته من تأليف عمر خيرت هو فيلم عسل أسود. شكرا لكل الناس اللي بعتوا الإجابات الصح على 404 أو الأبليكيشن أو الواتساب. اللي فاز معايا النهاردة بالتذكرتين نقول ألف مبروك لتامر موريس. مبروك يا تامر. ألف ألف مبروك. فاصل ونرجع ونكمل مع بعض فريواي.

0: تخيل قاعة تدخلها ثم تخرج منها حاملا معك حملة إعلانية لأعمالك جاهزة للإطلاق في نادي أعمال شبكة ARN 2026. هذا ما سيحدث من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز. ستحصل على حملة إذاعية مصممة لك خصيصا ونموذج إعلان احترافي وأسعار إعلانية مميزة خلال الفعالية فقط، كل ذلك لتصل إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت عازما على النمو عام 2026 فمن هنا تنطلق. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com.
1: تبدأ صحتك براحة البال، ومع مراكز ميدكير الطبية أصبحت الرعاية الشاملة والمتخصصة أقرب وأكثر سهولة من أي وقت مضى. تحت سقف واحد نقدم مجموعة واسعة من التخصصات، مما في ذلك طب الأطفال، أمراض النساء، طب الأسنان، التجميل، العظام، العلاج الطبيعي والمزيد، مع أكثر من 24 فرعا في دبي والشارقة، بما في ذلك جميرة، المرابع العربية، أرجان، ند الشبا، نخلة جميرة، مردف، الخوانيج والزاهية في الشارقة. نحن دائما بالقرب منك لدعمك أنت وعائلتك برعاية عالية الجودة وإنسانية. ميدكير، كل الرعاية التي تحتاجها أينما كنت، رعايتك أقرب مما تتخيل. اتصل الآن على 800 ميدكير.
0: احتفلوا بالعيد في جي اي ذا ريزورت، حيث تنتظركم مسابح منعشة، شاطئ خاص، حديقة مائية، ونادي مميز للأطفال مع إقامة وطعام مجانا للأطفال. صمموا عطلتكم العائلية كما تحبون مع تجارب أسبا والغولف والرياضات المائية أو مغامرات الحياة البرية. من هدوء بالمتري كورت إلى حيوية فندق الشاطئ ونشاط فندق ليك فيو، كل شيء هنا بانتظاركم. للحجز زوروا jairesortshotels.com.
2: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
3: ساعة،
2: عندها وايد ساعات.
3: عطلة على البحر في...
2: لا لا، يتأكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
3: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
2: ليش؟
3: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.

طيب في امبارح ناس كتيرة جدا شافوا الستوري على الانستجرام سواء الخاص بيا او بالعربية 99 اللي كنت بتكلم فيها ان مش اي شهر في السنة تشتري فيه اي جهاز الكتروني يجي في بالك. كل جهاز الكتروني ممكن نكون بنستعمله او بنستخدمه وبنحتاجه وبنشتريه سواء للمكتب او للشغل او للبيت ليه شهر معين في السنة بيكون افضل شهر انك تشتري فيه الجهاز ده علشان ناحية السعر طبعا. تمام؟ ففي ناس ما سمعتش اللينك فبعتولي على الخاص وائل احنا ما سمعناش ايه الموضوع وايه الاشهر ونشتري ايه امتى والى اخره. فانا عشان كده قررت النهاردة ويعني كتبت لهم حتى على الانستجرام ركزوا النهاردة في فريوي عشان هعيد اللينك تاني. اوكي؟ هنقول الاشهر اللي تشتري فيها اجهزة الكترونية كتير جدا. مفيش اي بيت ولا اي شخص ليه غنى على الاقل عن جهازين تلاتة في الليستة اللي انا هقولها. تمام؟ ركزوا. هما طبعا جزئين عشان احنا بنتكلم في 12 شهر يعني القائمة شوية طويلة ولكن انا قسمتها على لينكين. تعالوا نسمع اللينك الاول وركزوا علشان تستفيدوا. والموضوع ده زي ما انا قلت امبارح هو بفلوس. ليه؟ مش بفلوس عشان انا عايز فلوس، لا بفلوس عشان هيوفر لكم فلوس. يعني ما تشتريش الجهاز الصح في الوقت الغلط، هتدفع فلوس زيادة. اشتري الجهاز الصح في الوقت الصح. تعالوا نسمع، يلا بينا. ركزوا لي بقى في المعلومات دي كويس قوي عشان المعلومات دي بفلوس. يعني ايه بفلوس؟ يعني هتوفر عليكم فلوس. يعني اللي هيختار ميعاد غلط هيدفع فلوس اكتر. بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على موضوع شراء الاجهزة الالكترونية. زي ما قلت لكم على الستوري على حسابنا على الانستجرام وزي ما قلت لكم في اللينكات اللي فاتت هنتكلم على الاوقات المناسبه جدا عشان تشتروا اجهزه الكترونيه كتير قوي ملناش غنى عنها. بنشتريها مهمه في بيتنا، مهمه في حياتنا، ولكن ساعات بنشتريها في الوقت الغلط وساعات بنشتريها في الوقت الصح واحنا مش عارفين ان هو دوت انسب وقت. ليه بقى انسب وقت؟ لان هو بيكون الطلب عليها مبدئيا قليل فبيكون عليها عروض، خصومات، حاجات كتير قوي. تعالوا نبدا من اول السنه، ركزوا بقى معايا. مبدئيا شهر يناير ده احسن شهر تشتري فيه AC او مكيف هواء. ليه بقى؟ في عروض، في خصومات، الدنيا اوريدي برد، محدش بيشتري مكيفات، محدش انترستد، فبتلاقي العروض بقى ايه ما شاء الله. ليه مش 12؟ علشان 12 بيبقى فيه اسعار وفي اقبال علشان برضو ايه موضوع الكريسماس وكده. فخلاص خلصنا كريسماس، خلصنا كل حاجة ووصلنا لشهر يناير اللي هو ساعات بيتسمى في السوق يا نايم كتر ما الحركة فيه بتبقى يعني ضعيفة. فبتبقى فرصة حلوة قوي ان انت تظبط لنفسك الاسي المتين. تمام؟ شهر فبراير الكولدير اللي هو ايه؟ عشان برضو مش كلنا مصريين فالكولدير اللي هو الكولر او اللي هو مبرد المياه. تمام؟ ده بيكون مناسب جدا والاسعار بتاعته برضو بتكون حلوة وعليه أوفرز في شهر فبراير أكتر. طبعا كل المعلومات اللي أنا هقولها لكم دي بناء على تجارب ناس كتيرة جدا مع السوق. نوصل لشهر مارس، غسالة الملابس. غسالة الملابس من أهم الشهور اللي ممكن تشتري فيها غسالة ملابس بسعر حلو هو شهر مارس. السمارت ووتش أو الساعات الذكية بيبقى أنسب شهر ليها هو شهر أبريل. ليه بقى؟ لأن أغلب شركات التقنية بتنزل موديلات جديدة في الشهر ده، فبتبقى فرصة حاجة من الاتنين، يا إما تشتري الجديد يا إما تاخد الفيرجن اللي قبله بسعر مخفض. تمام؟ الذهب طبعا ده حسب حاجات كتيرة قوي ولكن بشكل عام بيقال إن هو شهر 6 و7 أحلى شهرين تشتري فيهم ذهب. ليه؟ الناس مسافرة، أجازات، مش عارف إيه، فالناس ما عندهاش إقبال قوي على الحكاية دي في الماركت، فبرضو بتبقى الأسعار إلى حد ما متهودة شوية. شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وصولا لديسمبر فيهم برضو أجهزة معينة هنتكلم عنها ولكن في اللينك اللي جاي.

0: انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر برادرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.com.
1: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسر العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
2: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
3: ساعة،
2: عندها وايد ساعات.
3: عطلة على البحر في...
2: لا لا، يتأكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
3: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
2: ليش؟
3: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/golf.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
5: يا رب.

0: صمت بلا صورة.
1: تمضي القوات المسلحة الإماراتية في مسار واضح المعالم، يقوم على الجاهزية الدائمة والاستجابة المتكاملة، حيث تتكامل القوات البرية والجوية والبحرية والسيبرانية ضمن منظومة واحدة متطورة.
2: تمثل الصناعة الدفاعية في دولة الإمارات خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الجاهزية والسيادة الوطنية، إذ لم تعد تقتصر على استيراد المعدات العسكرية، بل أصبحت تعتمد على بناء قدرات وطنية في الصيانة والتطوير والتحديث. ويعرف هذا التوجه بمفهوم الاستقلالية الذكية.
3: شركة الإمارات للطاقة النووية مشاركين في إصنع الإمارات، كل محطات براكة للطاقة النووية هي أكبر مصدر للكهرباء النظيفة في دولة الإمارات، وتعتمد عليها الكثير من الصناعات المحلية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. قالت مصادر ومسؤولون اليوم أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق محدود ومؤقت لوقف الحرب بينهما عبر مسودة لإطار عمل من شأنه أن يوقف القتال، لكن القضايا الأكثر خلافا تظل دون حل. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم القضاء على قائد وحدة قوة الرضوان في حزب الله أحمد بلوط في غارة على الضاحية الجنوبية. قال باسم نعيم القيادي الكبير في حركة حماس اليوم إن غارة جوية إسرائيلية قتلت أحد أبناء خليل الحية رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة وكبير مفاوضيها في المحادثات التي تجرى بوساطة أمريكية حول مستقبل القطاع. قال الكرملين اليوم إن روسيا تتخذ إجراءات أمنية إضافية لحماية الرئيس فلاديمير بوتين تحسبا لشن أوكرانيا هجوما خلال احتفالات يوم النصر في 9 مايو أيار التي تحيي ذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية. قال الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي على منصة إكس إن كبير المفاوضين الأوكرانيين روستوم أوميروف سيناقش مع فريق أمريكي إمكانية إجراء تبادل للأسرى بين أوكرانيا وروسيا فضلا عن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تامر عاشور، الفنان اللي قدر يوصل لك الإحساس جواتنا من الحب للفراق للذكريات يلي ما بتروح.
1: يوم ما تنسى قولي وعمل فيا معروف عالطريقة.
0: موعدكم مع ليلي استثنائية بأبو ظبي سبيس 42 أرينا 16 مايو. عيشوا كل أغنية وكأنها صدقكم. حجزوا تذاكركم على platinumlist.net من تنظيم مومنتس إيفنتس والراعي الإعلامي العربية 99.

وصلنا دلوقتي لساعتنا الثالثة ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية. وزي ما قلت لكم في الساعة اللي فاتت أو في آخر الساعة اللي فاتت تحديدا إن في ناس كتيرة جدا كانت بعتت على الخاص عندي علشان كانوا ما سمعوش اللينك اللي كنت بتكلم فيه عن الأجهزة الإلكترونية إمتى تشتريها أنسب وقت في السنة. فلعبت لكم اللينك الأولاني لأن هما لينكين, فلعبت لكم اللينك الأول لحد قبل شهر سبتمبر, ودلوقتي هنتكلم ابتداء من شهر سبتمبر لحد ديسمبر, ولكن في اللينك اللي جاي من فري واي. طيب مي بعت وائل ممكن اغنيه لإيهاب توفيق قديم او حميد الشاعري, حاضرين يا فندم. يلا 1990 مش بعيد قوي يعني, 36 سنه بس. اعتقد يعني توصيت بالقديم. يلا مهما جاني

0: توتل. احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: وفي ايه في فلور زي؟
2: في جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: اوه ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
2: ايه كل اخبارهم توصل هنا،
1: حتى الاغاني هنا كلها اون توب وجديده. هو ايه اسم المكان ده؟
2: هذا المكان اسمه انرجي. انرجي
3: اخر ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي،
3: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد.
4: انرجي
5: انرجي مع كريم وسارة من الاثنين الى الجمعة من الثالثة وحتى السادسة مساء برعاية بابا جونز. باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالاضافة الى باقات امارات فريدم. اصبح اختيارك لما يناسبك اكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الان واعطي الاولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
6: اسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 من مايو ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.
7: شو ناوي تسوي اليوم؟
8: ولا شي،
7: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
8: الجاكيت؟
7: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
8: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
7: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

يلا تعالوا نكمل مع بعض لستة الأجهزة بالشهور بتاعتها عشان نبقى عارفين نشتري جهاز إيه في شهر إيه. وصلنا لحد يونيو ويوليو، دلوقتي هنبدأ من أول سبتمبر. سبتمبر أحلى شهر في السنة تشتروا فيه لابتوب، أظن واضح وكلنا بنلاحظها. ليه؟ أيوة الله ينور عليكم، دخول المدارس. دخول المدارس بقى عروض على اللابتوب زي ما انتوا عايزين، وفي بعض الشركات بتنزل لابتوبات جديدة فبتعمل على الفيرجن اللي قبلها على طول برضو تخفيض في الأسعار، فبيبقى بصراحة شهر عبقري لأي حد عايز يشتري لابتوب. نوصل بقى لشهر أكتوبر. شهر أكتوبر بيكون أحلى شهر وأنسب شهر تشتري فيه آيفون أو تلاجة. الآيفون أظن واضح، لأن في شهر 9 غالبا أو نص 9 بينزل التليفون الجديد، بيكون وصل البلد على شهر 10، فبيبقى عندك فرصة حاجة من الاتنين، يا تشتري التليفون الجديد يا تاخد عرض كويس جدا على الفيرجن اللي قبله. تمام. الدراجة الهوائية امتى؟ شهر نوفمبر. نوفمبر مش بس الدراجات الهوائية، الدراجات الهوائية وسماعات الرأس، والاتنين اعتقد بدأتوا انتوا تجمعوا ان ليهم علاقة ببعض. ليه؟ الجو بيبتدي في نوفمبر اللي هو يحصل ايه؟ يبقى حلو لطيف، فالناس ممكن تبقى عايزة تعمل نوع من الرياضة او الدور، فبيبتدوا ينزلوا يشتروا الدراجات الهوائية، فبرضو بيكون عليها عروض حلوة جدا. وسماعات الرأس لزوم الايه؟ المود بقى، وانت ايه على البايك كده، تعيش الأجواء. نوصل بقى لشهر ديسمبر ورمضان. عموما بقى في أي شهر من الشهور ديسمبر ورمضان، علشان يا إما آخر السنة يا إما في شهر رمضان، بيكون في عروض قوية جدا على السيارات، وأعتقد ده برضو شيء ملحوظ جدا لكل الناس. كمان من الحاجات الحلوة قوي اللي متعرف عليها وكلنا برضو بنلاحظها وبيكون عليها عروض في شهر ديسمبر، هو التلفزيونات، علشان موضوع الكريسماس والهدايا والناس اللي بتسهر في البيت وإلى آخره، فبيكون في عروض دايما في آخر السنة على الستوك الموجود علشان الكريسماس، وعلشان إن بيكون في على بداية السنة الجديدة هينزل موديلات جديدة، فبيعملوا ديسكاونت على القديم. بكده نكون غطينا ال 12 شهر بتوع السنة. أتمنى تكونوا يعني إيه زبطتوهم وبرمجتوهم، ويا سلام لو كنتوا كتبتوا ورايا عشان تفضلوا تشتروا كل اللي نفسكوا فيه ولكن بأحسن الأسعار.

مسابقتنا مع جزيرة الحبريات اللي بترجع مرة تانية في 2026 ومحضر لكم مجموعة كبيرة جدا من الفعاليات اللي هي تحت اسم مع غروب الشمس 2026. فلو كنتوا بتحبوا الجري أو السباحة أو ركوب الدراجات أو السكيتنج قدامكم أمسية مليانة بالطاقة ليك ولعيلتك والأصحابك ولكل الأعمار والقدرات. عشان تعرفوا أكتر عن الموضوع زوروا الموقع الإلكتروني hidriyatisland.ae. النهاردة كالعادة عندي 2 انتريز عشان دخول وحضور كل الفعاليات الجميلة في جزيرة الحبريات على 2 ويكندز مختلفين، يا إما يوم 9 و10 طبعا بنتكلم على مايو، يا إما يوم 16 و17 مايو. كل المطلوب منكم تبعتولي حبريات مع أسماءكم الثنائية على 404 أو من خلال الابليكيشن أو الواتساب.

0: مع ويو راتبك هيقدر يبني لك ثروة. حول راتبك واكسب فايدة سنوية بتوصل ل 6% على مدخراتك سواء كانت كبيرة أو صغيرة. عشان تعرفوا معلومات أكتر زوروا الموقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام.
1: انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر برادرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.com.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: احتفلوا بالعيد في جي اي ذا ريزورت، حيث تنتظركم مسابح منعشة، شاطئ خاص، حديقة مائية، ونادي مميز للأطفال مع إقامة وطعام مجانا للأطفال. صمموا عطلتكم العائلية كما تحبون مع تجارب أسبا والغولف والرياضات المائية أو مغامرات الحياة البرية. من هدوء بالمتري كورت إلى حيوية فندق الشاطئ ونشاط فندق ليك فيو، كل شيء هنا بانتظاركم. للحجز زوروا jairesortshotels.com.
3: العربية 99 الموسيقى أولا.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: أبطونا في الإمارات إن شاء الله بالأمان والصحة طولة العمر.
1: العربية 99 بودكاست استكانة.
2: صرت أمريكا وشفت التجربة الإسعافية عندهم هناك، شو الاختلاف اللي بينه وبينهم؟
3: اليوم خلينا نقول على مستوى الصعيد العالمي في تجهيز السيارات الإسعاف، أقدر أنا أكد لك اليوم نحن كمؤسسة بين خدمات إسعاف كل سيارات الإسعاف اللي عندنا سيارات مجهزة بكل الأجهزة والمعدات الطبية المتقدمة. في أمريكا يمكن ما شفنا هذا الشيء، عندهم نوعين من سيارات الإسعاف، عندهم سيارات إسعافات بسيطة وعندهم سيارات إسعاف متقدمة. نحن هني لله الحمد بتوجيهات اليوم الحكومة الرشيدة أن اليوم نكون أفضل عالمي، كل سيارات الإسعاف فيها كل أحدث الأجهزة والمعدات الطبية. اليوم ما نعتمد فقط على السيارات، اليوم التعليم والتطوير والتحسين موجود والتركيز موجود على الكوادر التخصصية، نفوض لهم بعض الصلاحيات اللي موجودة، نمكن لهم، ندربهم، نعلمهم، وكذلك نرسلهم خارج دولة الإمارات للاطلاع على أفضل المنصات، للاطلاع على أفضل المعارض، المؤتمرات وحضور المؤتمرات للاستفادة من هذه التجارب، ومن ثم جلب هالاستفادة إلى دولة الإمارات ونشوف شو اللي اليوم يتكيف معنا في دولة الإمارات، بحيث أن نحن ما نقلد شخص أو جهة معينة، لا، اليوم نحن نحدث ثورة إسعافية جديدة في على مستوى العالم.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيف الحلقة سعادة مشعل جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

قبل ما اختم النهارده خليني اعلم معاكم اسم الرابح بتو انتريز عشان يستمتع بكل الفعاليات الموجوده في الحدريات ايلاند. بشكركم جدا طبعا على كل المسجات والرسائل اللي انتوا بعتوها النهارده وكل مشاركاتكم معايا على مدار الثلاث ساعات. اللي ربح معايا النهارده نقول الف مبروك لرولا. مبروك يا رولا. الف مبروك. بكده يا شباب اكون وصلت معاكم النهارده لختام فري واي. كان معاكم وائل عصام من الساعه 5 ولحد الساعه 8. بكره ان شاء الله مع بداية الويك اند بقى يوم الجمعة في نفس التوقيت على هواء 99 العربية وفري واي. ودلوقتي زي ما احنا متعودين تصبحوا على ألف خير.

0: انتظروا ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في ذا بيج داي اوت لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا 99fm.com.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي.
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. ايرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
4: أسبوع دبي للمطاعم يعود من جديد من الأول إلى 17 من مايو، ليقدم قوائم غداء وعشاء حصرية في نخبة من أفضل مطاعم في دبي بأسعار استثنائية. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. أسبوع دبي للمطاعم، طاولتك بانتظارك.
5: لا

0: صمت بلا صورة.
1: تمضي القوات المسلحة الإماراتية في مسار واضح المعالم، يقوم على الجاهزية الدائمة والاستجابة المتكاملة، حيث تتكامل القوات البرية والجوية والبحرية والسيبرانية ضمن منظومة واحدة متطورة.
2: تمثل الصناعة الدفاعية في دولة الإمارات خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الجاهزية والسيادة الوطنية، إذ لم تعد تقتصر على استيراد المعدات العسكرية، بل أصبحت تعتمد على بناء قدرات وطنية في الصيانة والتطوير والتحديث. ويعرف هذا التوجه بمفهوم الاستقلالية الذكية.
3: شركة الإمارات للطاقة النووية مشاركين في إصنع الإمارات، كون محطات براكة للطاقة النووية هي أكبر مصدر للكهرباء النظيفة في دولة الإمارات، وتعتمد عليها الكثير من الصناعات المحلية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين المساء: منصور بن زايد يصدر قرارا بتأسيس لجنة وطنية لتوثيق العدوان والجرائم الدولية، ولي عهد أبوظبي يشهد حفل تخريج جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، الكويت تؤكد رفض أي تدابير أحادية في مضيق هرمز.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب، أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، أهلا بكم. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة قرارا بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها، في خطوة تعكس نهج الدولة المؤسسي في توثيق الانتهاكات وفق أعلى المعايير القانونية والفنية. ونص القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة النائب العام للدولة وتعنى بتوثيق أعمال العدوان الإيراني والجرائم الدولية والأضرار المترتبة عليها، والتي طالت إقليم الدولة ومواطنيها وزائريها والمقيمين على أرضها، بما يضمن بناء سجل وطني متكامل يستند إلى الأدلة الموثوقة. شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي حفل تخريج دفعة عام 2026 من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وتضم الدفعة الخامسة والأكبر منذ تأسيس الجامعة 140 طالبا وطالبة من 23 دولة، من بينهم 11 خريجا من برنامج الدكتوراه و129 خريجا من برامج الماجستير في تخصصات مختلفة. تعمل وزارة الثقافة على تعزيز حضور الحرف الإماراتية والحفاظ عليها من خلال دمجها في الصناعات الحديثة وتمكين الحرفيين والمبدعين، من خلال مشاركتها في منصة اصنع في الإمارات والتي اختتمت فعالياتها اليوم. حول ذلك تحدثت لمركز اخبار ARN سعادة اسماء الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع تنمية المبدعين المكلف في وزارة الثقافة.
5: مشاركتنا في منتدى اصنع في الإمارات تعكس قناعة وزارة الثقافة بأن الثقافة ما بقطاع منفصل عن التنمية، بل جزء من الاقتصاد الوطني وصناعة المستقبل. اليوم نحن نعيد تقديم الحرف والصناعات الثقافية والإبداعية كمساحات إنتاج وفرص اقتصادية، وفي الوقت نفسه نحافظ فيها على هويتنا الوطنية وقيمنا الأصيلة. وهذه المشاركة بالنسبة لنا مهمة لأنها تجمع بين الصناعة والابتكار والهوية الوطنية تحت مظلة واحدة، ومن خلال جناح الحرفيين نظهر كيف استطاع الإنسان الإمارات عبر التاريخ أن يحول تحديات البيئة إلى حلول إبداعية وحرفية، وكيف يمكن لهذه الحرف اليوم أنها تستمر وتتطور وتدخل في مسارات الاقتصاد الحديث والتقنيات الجديدة دون أن تفقد روحها وأصالتها.
4: أكدت سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي أن العمل البرلماني المشترك يكتسب أهمية متزايدة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة وتعزيز آليات المساءلة الدولية والإسهام في الدفع نحو مسارات الحوار والتهدئة بما يعزز فرص الحلول السياسية المستدامة. وقالت سعادتها إن دولة الإمارات تؤكد أهمية أن تستند أي تسوية إلى مراعاة حقوق الدول المتضررة وضمان أمنها وتحقيق توازن يدعم الاستقرار الإقليمي والدولي. دعا دعت هيئة تنمية المجتمع في دبي جميع أفراد المجتمع إلى المشاركة في المسيرة النسائية صانعات الأجيال يفتخرن بالإمارات. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN تميمة محمد النيسر استشارية رئيسية لبرامج الهوية الوطنية في هيئة تنمية المجتمع في دبي.
6: نظم هيئة تنمية المجتمع في دبي اليوم مسيرة مجتمعية وطنية بعنوان صانعات الأجيال يفتخرن بالإمارات في حديقة المسجم الثانية بحضور معالي حصة بنت عيسى أبو حميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي ومشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع في مبادرة وطنية نحتفي فيها بدور المرأة الإماراتية وصفها صانعة للأجيال وركيزة أساسية في بناء المجتمع وترسيخ الهوية الوطنية. وتأكد الهيئة من هذه المبادرة أنها تعكس رؤية دبي في تمكين المرأة ودعم الأسرة وتعزيز جودة الحياة والتماسك المجتمعي بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 لبناء مجتمع أكثر ترابطا واستدامة. نوجه الشكر لجميع الجهات الداعمة والمشاركة في هذا الحدث الوطني.
4: في ذكرى توحيد القوات المسلحة تقف دولة الإمارات شاهدة على مسيرة متجددة من القوة وتطور. التقرير التالي والزميل عهود الخلاني.
1: تمضي القوات المسلحة الإماراتية في مسار واضح المعالم يقوم على الجاهزية الدائمة والاستجابة المتكاملة، حيث تتكامل القوات البرية والجوية والبحرية والسيبرانية ضمن منظومة واحدة متطورة. فالقوات البرية تمثل العمود الفقري للدفاع معتمدة على سرعة الحركة ودقة المعلومات، بينما تشكل القوات الجوية قوة ردع استراتيجية بقدراتها بعيدة المدى ودعمها الدقيق للعمليات. وتطل دولة الإمارات على أحد أكبر الممرات البحرية نشاطا في العالم، ما يجعل الأمن البحري مسألة استراتيجية تتجاوز حدود المياه الإقليمية. لذلك تؤدي القوات البحرية دورا محوريا في حماية الممرات الحيوية وتأمين خطوط الملاحة العالمية، في حين يعكس تطور الصناعات الدفاعية الوطنية تحولا نوعيا نحو الاستقلالية والابتكار. ورغم هذا التقدم الكبير، يبقى الإنسان الإماراتي هو الركيزة الأساسية، حيث يستثمر في تأهيله وتدريبه ليكون دائما في مقدمة الصفوف. إنها مناسبة تؤكد أن قوة الإمارات لا تكمن فقط في عتادها، بل في تكامل منظومتها وكفاءة أبنائها وإيمانها بأن أمن الوطن مسؤولية لا تقبل التهاون ومسيرة مستمرة نحو مستقبل أكثر قوة وثباتا.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نواصل هذه الجولة الإخبارية. جدد وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح تأكيد موقف الكويت إزاء وضع مضيق هرمز كممر مائي دولي طبيعي وفق ما رسخته قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأكد وزير الخارجية الكويتي رفض أي تدابير أحادية أو محاولات لاستحداث أو فرض أو تكريس وضع قائم جديد يخالف الأطر القانونية الدولية في مضيق هرمز، مشددا على ضرورة امتثال إيران التام لقرار مجلس الأمن رقم 2817. قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن مسؤولين من إسرائيل ولبنان سيعقدون جولة ثالثة من المحادثات في واشنطن يومي 14 و15 من مايو أيار الجاري، في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة على الجانبين للتوصل إلى اتفاق سلام دائم رغم استمرار إسرائيل في شن هجمات على لبنان. أعلنت كييف أن كبير المفاوضين الأوكرانيين روستوم عماروف سيجري محادثات مع مسؤولين أمريكيين في فلوريدا بشأن كيفية إنهاء الحرب مع روسيا في ظل تعثر المفاوضات خلال الحرب في منطقة الشرق الأوسط. وبهذا تنتهي جولة هذا المساء، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الموسيقى أولا.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: وأذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة دبي. الله

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Press 1 please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy.
3: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي
3: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
5: انرجي مع كريم وسارة من الاثنين الى الجمعة من الثالثة وحتى السادسة مساء برعاية بابا جونز.
6: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
7: بدأ اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
8: من 50 سنة وجامعة الإمارات تصنع التميز، واليوم الدور عليك تكمل المسيرة. كلية الإدارة والاقتصاد تمنح جميع خريجي الجامعة منحة دراسية بقيمة 30% على برامج ماجستير إدارة الأعمال، المحاسبة المهنية، وماجستير تحليلات الأعمال. خلي حدودك السماء وسجل الحين عبر الموقع أو تواصل على الواتساب 0371352201. آخر موعد للتسجيل 15 مايو.

0: يا رم بتقي بس خلاص الاغنيه خلصت تقفل بقى.
1: العربية 99
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكافلهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبوظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبوظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبوظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فراري جزيرة ياس أبوظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. للتسجيل زوروا 99fm.com.
1: تبدأ صحتك براحة البال، ومع مراكز ميدكير الطبية أصبحت الرعاية الشاملة والمتخصصة أقرب وأكثر سهولة من أي وقت مضى. تحت سقف واحد نقدم مجموعة واسعة من التخصصات، بما في ذلك طب الأطفال، أمراض النساء، طب الأسنان، التجميل، العظام، العلاج الطبيعي والمزيد، مع أكثر من 24 فرعا في دبي والشارقة، بما في ذلك جميرة، المرابع العربية، أرجان، ند الشبا، نخلة جميرة، مردف، الخوانيج والزاهية في الشارقة. نحن دائما بالقرب منك لدعمك أنت وعائلتك برعاية عالية الجودة وإنسانية. ميدكير، كل الرعاية التي تحتاجها أينما كنت، رعايتك أقرب مما تتخيل. اتصل الآن على 800 ميدكير.
2: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
3: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
2: واحد. القبائل برايم رح يفتتحون أكبر فرع لهم في سيتي لاند مول في 15 مايو، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
3: لازم أضيف شيء على القائمة.
2: شو؟
3: حذاء مريح.
2: القبائل برايم في 15 مايو، سيتي لاند مول، دبي.

0: العربية 99.
1: الموسيقى أولا.
2: نمو وازدهار قطاع الأعمال هذا العام يقع على عاتق سكان الإمارات، ملايين يعيشون ويعملون وينفقون هنا يوميا. هنا 7 ملايين يستمعون كل يوم إلى محطات شبكات ARN. هنا 7 ملايين عميل محتمل ينتظرونك بالفعل. انضم إلينا في نادي أعمال شبكات ARN 2026 واكتشف النمو الحقيقي الكامن في جمهورنا وعبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. احصل أيضا على نموذج احترافي لإعلانك الإذاعي وحملة تسويقية مخصصة كحوافز حصرية خلال الفعالية فقط. احجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز.
3: تعرف الأمهات ما هو الأفضل لطفلها، لأنهن تتسوقن دائما في محل الأطفال، حيث يمكن لهن الحصول على خصم يصل إلى 70% على أفضل أزياء ومستلزمات الأطفال. نعم، في محل الأطفال. قومي بزيارة أقرب متجر لمحل الأطفال اليوم. تسوق سعيد.
2: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من العربية 99 في 23 مايو في جزيرة ياس أبوظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبوظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبوظبي. سنقدم 7,000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1,000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث. استمتع بتجربة استثنائية على أسرع انطلاقة مركبة أفعوانية في العالم في عالم فراري جزيرة ياس أبوظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر برادرز جزيرة ياس أبوظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. للتسجيل زوروا 99fm.com.

0: صوت بلا صورة.
1: تمضي القوة المسلحة الإماراتية في مسار واضح المعالم، يقوم على الجاهزية الدائمة والاستجابة المتكاملة، حيث تتكامل القوات البرية والجوية والبحرية والسيبرانية ضمن منظومة واحدة متطورة.
2: تمثل الصناعة الدفاعية في دولة الإمارات خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الجاهزية والسيادة الوطنية، إذ لم تعد تقتصر على استيراد المعدات العسكرية، بل أصبحت تعتمد على بناء قدرات وطنية في الصيانة والتطوير والتحديث. ويعرف هذا التوجه بمفهوم الاستقلالية الذكية.
3: شركة الإمارات للطاقة النووية مشاركين في إصنع الإمارات، كل محطات براكة للطاقة النووية هي أكبر مصدر للكهرباء النظيفة في دولة الإمارات، وتعتمد عليها الكثير من الصناعات المحلية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين: رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية. الإمارات تؤسس لجنة وطنية لتوثيق العدوان والجرائم الدولية. محادثات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن في الأسبوع المقبل.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARL.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب، أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة المسائية، أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أخاه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي يجري زيارة أخوية إلى دولة الإمارات. وبحث سموه والرئيس المصري العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون وسبل تعزيزه، خاصة في المجالات التي تخدم الأولويات التنموية المشتركة للبلدين وبما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة قرارا بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها، في خطوة تعكس نهج الدولة المؤسسي في توثيق الانتهاكات وفق أعلى المعايير القانونية والفنية. ونص القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة النائب العام للدولة، وتعنى بتوثيق أعمال العدوان الإيراني والجرائم الدولية والأضرار المترتبة عليها، والتي طالت إقليم الدولة ومواطنيها وزائريها والمقيمين على أرضها، بما يضمن بناء سجل وطني متكامل يستند إلى الأدلة الموثوقة. شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي حفل تخريج دفعة عام 2026 من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وتضم الدفعة الخامسة والأكبر منذ تأسيس الجامعة 140 طالبا وطالبة من 23 دولة، من بينهم 11 خريجا من برنامج الدكتوراه و129 خريجا من برامج الماجستير في تخصصات مختلفة. تعمل وزارة الثقافة على تعزيز حضور الحرف الإماراتية والحفاظ عليها من خلال دمجها في الصناعات الحديثة وتمكين الحرفيين والمبدعين، من خلال مشاركتها في منصة اصنع في الإمارات والتي اختتمت فعالياتها اليوم. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN سعادة أسماء الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع تنمية المبدعين المكلف في وزارة الثقافة.
5: مشاركتنا في منتدى اصنع في الإمارات تعكس قناعة وزارة الثقافة بأنها ثقافة مو قطاع منفصل عن التنمية، بل جزء من الاقتصاد الوطني وصناعة المستقبل. اليوم نحن نعيد تقديم الحرف والصناعات الثقافية والإبداعية كمساحات إنتاج وفرص اقتصادية، وفي الوقت نفسه نحافظ فيها على هويتنا الوطنية وقيمنا الأصيلة. وهذه المشاركة بالنسبة لنا مهمة لأنها تجمع بين الصناعة والابتكار والهوية الوطنية تحت مظلة واحدة، ومن خلال جناح الحرفيين نظهر كيف استطاع الإنسان الإماراتي عبر التاريخ أن يحول تحديات البيئة إلى حلول إبداعية وحرفية، وكيف يمكن لهذه الحرف اليوم أنها تستمر وتتطور وتدخل في مسارات الاقتصاد الحديث والتقنيات الجديدة دون أن تفقد روحها وأصالتها.
4: تعد الصناعة الدفاعية إحدى الركائز الاستراتيجية للدول، وقد نجحت دولة الإمارات في تطوير صناعة دفاعية حديثة تقوم على الابتكار والاستقلالية الذكية. التقرير التالي والزميلة مارلين طانيوس.
2: تمثل الصناعة الدفاعية في دولة الإمارات خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الجاهزية والسيادة الوطنية، إذ لم تعد تقتصر على استيراد المعدات العسكرية، بل أصبحت تعتمد على بناء قدرات وطنية في الصيانة والتطوير والتحديث. ويعرف هذا التوجه بمفهوم الاستقلالية الذكية، الذي لا يعني الاكتفاء الذاتي الكامل، بل امتلاك القدرة على إدارة وتطوير الأنظمة الدفاعية بكفاءة مع الحفاظ على الشراكات الدولية. وقد ساهمت الصناعة الدفاعية في تقليل الاعتماد على الخارج وتسريع الاستجابة للاحتياجات العسكرية ورفع مستوى الجاهزية في مختلف الظروف، كما لعبت دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق وظائف نوعية ونقل الخبرات الهندسية وربط البحث العلمي بالتطبيقات العملية. ومع تطور التكنولوجيا الحديثة أصبحت الصناعة الدفاعية أداة للاستعداد للمستقبل، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والأنظمة غير المأهولة. لذلك تعد تجربة الإمارات نموذجا يعكس رؤية استراتيجية تجمع بين الأمن والتنمية والابتكار، وتؤكد أن القوة الحديثة تقوم على المعرفة والقدرة على التطوير المستمر.
4: نشرة مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: جدد وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح تأكيد موقف الكويت إزاء وضع مضيق هرمز كممر مائي دوليا طبيعي وفق ما رسخته قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأكد وزير الخارجية الكويتي رفض أي تدابير أحادية أو محاولات لاستحداث أو فرض أو تكريس وضع قائم جديد يخالف الأطر القانونية الدولية في مضيق هرمز، مشددا على ضرورة امتثال إيران التام لقرار مجلس الأمن رقم 2817. قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين سيعقدون جولة ثالثة من المحادثات في واشنطن يومي 14 و15 من مايو أيار الجاري، في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة على الجانبين للتوصل إلى اتفاق سلام دائم رغم استمرار إسرائيل في شن هجمات على لبنان. أشادت الولايات المتحدة بالعلاقات القوية مع الفاتيكان اليوم إثر زيارة أجراها وزير الخارجية ماركو روبيو للبابا لاون 14 في مسعى لتهدئة الأجواء بين الحبر الأعظم الأمريكي وإدارة الرئيس دونالد ترامب. أعلنت كييف أن كبير المفاوضين الأوكرانيين روستوم عمروف سيجري محادثات مع مسؤولين أمريكيين في ولاية فلوريدا بشأن كيفية إنهاء الحرب مع روسيا في ظل تعثر المفاوضات خلال الحرب في منطقة الشرق الأوسط.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: ختاماً، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس هانتا على سفينة سياحية والذي أودى بحياة 3 أشخاص حتى الآن لا يشكل راهناً بداية جائحة أو وباء. هذا وقد رصدت منظمة الصحة العالمية حتى الآن 5 إصابات مؤكدة بفيروس هانتا من بين 8 حالات مشتبه بها أبلغ عنها بعد ظهور بؤرة للعدوى على متن سفينة سياحية، كما أعلن المدير العام للمنظمة العالمية محذرا من أن تسجيل حالات إضافية ممكن. بهذا الخبر تنتهي النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

قسم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الأحصل على فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.